0: الرقم الصح مارينا تشبهك جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز

it when you take control.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: وشايف حالك.
4: ركز
0: مارينا.
4: اوكي
5: هذه حست مبكر.

0: مارينا اف ام.
1: اذا للحين بالدرب، بعد شوي رح تسمع نغم الصباح. خليك ويانا.
2: ليش؟ انا موجود. صباح الخير. يعني عموما بس الجو، ها الجو، قربكم اذا في كرابو تانك على قولتهم.

ايه من يقول تنق هلا يا من الكل يقول ربو لا صدري صدري متنك يا الغالي ها عموما صباح الخير. مو ضحك الموضوع كلش يعني الشخص اللي يعاني من هذا الموضوع الله يعينه، وخصوصا الناس اللي عندهم جيوب بعد هم يعانون وايد لدرجه انه يتنبؤون بمتى راح يصير فيه اخبار بالديره.

0: أسبوع من العمل والاجتهاد والإجهاد أيضا، وما يدفع المواطنين والمواطنات إلى
1: نغم الصباح.
2: نغم الصباح بهالجو الغريب الاستثنائي، يعني هو غيم أو خلينا نقول غيم ماكو، يعني ماكو شمس، اوكي انعدام الشمس، مو رؤية، لا في رؤية، الأمور طيبة. رطوبة يس، هذا غريب في الموضوع، ان رطوبة وغبار بنفس الوقت، بس هذا الكويت صلى على النبي، هذا جونا، هذا طالما كان اغرب جو، بس هذه يعني سينقشع هذا كله بعد، ما ادري، راح نعرف من أسامة المدن بعد شوي تفاصيل اكثر، ولكن كانوا محذريننا من قبل ان يوم الثلاثاء راح يكون يوم غريب اجواء. عموما صباحكم الله الخير، اهلا وسهلا، هلا بالزين، هلا بالزينه، هلا باللي طالعين من البيت، ولا ما راح يعتذرون اليوم على بونا الجو شي صاير، لا كفو. صباحكم الله بالخير، الساعة 6:33 دقيقة في نغم الصباح، درجة الحرارة 27. شوف هذا الحلو لما يصير شوية غبار وكذي، يعني درجة الحرارة تطيح شوية، بس عموما اليوم الأغاني بخليها من اختياركم، ايش رايكم انتوا؟ دزوا مسج او دقوا علي وقولوا لي، وبعد شوي بعطيكم موضوع الحلقة، اذا رايح دوامك ومالك خلق اليوم السؤال لك انت.

0: مع طلال ملك وشيخ البهاويت
1: معك لين توصل دوامك
0: مارينا 6:41 دقيقة في نغمة صباح. صباح الخير. اليوم نبي نسولف معك عن وظيفتك، بس مو الحالية نو. عن لو تقدر تغير وظيفتك شنو راح تختار؟
2: وظيفتك نقول المستقبلية ولا لا. الأمنية
0: يوم واحد بس، يوم واحد تقدر تغير وظيفتك يوم واحد بس، تقول ليتنا الوظيفة هذه حتى لو تحبها، حتى تحب الحالية تقدر تغيرها. والله ودي أجرب كذي،
2: أو يمكن يعني كان ودك وما قدرت مثلا.
0: ودي والهوى ضدي.
2: أي شنو الوظيفة اللي أنت راح تختارها؟ أنا أدري أنت طول حياتك تبي بالراديو
0: صح؟ يعني حسين دائما يقول لي إنه شنو هذا، واحد عمره 14 سنة يعرف شنو يبي. وايد ناس يوصلون 40 و50 ما يعرفون شنو الشيء اللي يبونه.
2: لا اوكي، انت ممكن تعرف شنو تبي مبكر، بس ان انت
0: وتتدبس فيه.
2: اي انت مشيت على المسار اللي تبيه ووصلته وكل
0: يعني
2: شيء.
0: اتوقع فيه بس ما ادري شنو المجال اللي باقي بالاذاعه اللي ما اشتغلت فيه، بس كلهم حطيت ايدي فيهم واشتغلت. ادري
2: غير يعني الاذاعه.
0: هلا ابو علي،
3: صباح الخير. صادور سالفه مطيع عادي، لكن اني افكر شلون الاغاني تشتغل والانترو
0: وخلف الكواليس. يعني
3: خلف الكواليس. وعلى فكرة كان عمره 14 من 15 شاري البرنامج مال نفسه مال الوزارة ويا ذا البيت.
2: ليش
0: يعجبني شلون يشتغل، شلون هذا كيف يصير هذا. فإذا بيشتغل وظيفة ثانية،
2: إذا شيء غير الإذاعة.
0: شوفي يعني طالما ما خليت أحد يحط سؤال الحلقة يجرب علي أول شيء، بس أنت قاعد تسوين هذا الشيء وأنا قاعد سامح معك، ما أدري ليش.
2: أي أنا لأن أحب كذي هذا. أنت دائما
0: الفضول،
2: مو بس الفضول. أي يعني أحب
0: صار تجارب.
2: أحب لها ليش تقول كذي؟ أحب أسمع سوالفك. شفت
0: سواليفك
2: والله أنت ظالمني.
0: شوف يمكن الأشياء اللي فيها تعامل مع الجمهور لطالما حسيت انها هي اصعب شيء بالنسبه لي. زين لا انا ما بس بعدين كان الوظيفه هذه اثبتت ان شيء مو بذيك الصعوبه، ولكن يمكن شيء فيه فلوس وعد وارقام وحسابات، لان انا الزيرو فيها ولان يوم واحد فراح اشتغل وراح اطلع منهم بعدين.
2: يعني بتشوف نفسك شنو ممكن.
0: إيه بضحك تجربه نفسي. تضحك على نفسي من كثر ما انا سيء.
2: زين ايش ما فكرت كابتن طيار؟
0: هذه وظيفه الاحلام لما كنا صغار كلنا.
2: لا يعني الحين أقول لك يوم واحد،
0: لأن هذه فيها حياة موت.
2: مرعبة بالنسبة لك.
0: لا يعني أنا اللي بطيره.
2: إيه مرعبة. أنت وديتني في دارك
0: بالضبط.
2: مكان أنا يعني كنت أفكر كابتن طيار.
0: أنت
2: يمكن كابتن طيار يمكن
0: هو يوم واحد، فأنت عادي تطلعين منها يعني في حالة.
2: إيه أسوي أي شيء يعني، خلينا نقول أشياء هذه اللي تونس، عرفت؟
0: حبيت

0: تشاء تونس.
1: إيه يوم واحد
0: واللي يصير فيهم
1: واللي يصير فيهم يعني يصير مثلا مغنية
0: ممكن
1: ممثلة
0: ممكن
1: حتى لو الناس يعني ما حبوك لا شفتهم من صوتي صوتي مو حلو
0: حلقة واحدة وخلص
1: يعني ما راح تأثر مستقبلي.
0: هني عزيزي يقول صباح الخير ودي أصير طيار لمدة يوم واحد بس بس أعيش الأجواء يعني. عزيز بول حسن أهلا وسهلا
1: ترى شعور حلو صدق.
0: إيه صباحكم الأجواء الغريبة يا أجواء غريبة فعلا لأن غبار
1: ما أدري أنا أنت قادر تحدد غبار ولا غيوم؟
0: غبار يمنع الوصول لل تفضل شنو بغيت تقول؟
2: غبار وغيوم
1: إيه ما شنو غريب غريب
0: ورطوبة
1: غريب اليوم
0: ما أدري يعني إن شاء الله شنو ممكن ينهي هذا كله مطرة صح؟
1: تدري شنو ممكن وظيفة شنو؟ أختار مال هذا الطقس
0: مال هذا الطقس
1: ما أدري ما شنو اسمه
0: خبير الأرصاد الجوية
1: خبير الأرصاد الجوية صح
0: عندنا أسامة المدني راح يكون معنا بعد شوي وراح يشرح لنا شنو اللي صاير. صباح الخير أبرار تقول من قعدت من النوم وأنا قاعد ندن أغنية حسين الجسمي رعاك الله أنا الأفراح والأرباح بليز شغلوها حاشني هرمون الأنا من الصبح الأنا احنا نحبها
1: خصوصا الناس
0: اللي يقعدون من الصبح يستاهلون يكون عندهم هرمون الأنا لان هم قاعد يقعدون قبل كل الناس كلهم صح. معكم أبرار النشيطة اللي قاعدة بالفير اهلا وسهلا
1: هلا أبرار
0: امس تعشيت ستيك حلو وانواع اللحوم المختلفة وشيء المهم رديت البيت ذهبت اغراضي فرش اسناني غسلت بعد راسي انام بعد نص ساعة افز حران نسيت ان اللي ياكل لحوم في اخر اليوم على طول انا كليت رديت البيت ونمت
1: اوكي توني ادري انا عشان كذي بالليل كله احتر
0: الظهر
1: أيه.
0: تذكرت اكثر من موقف صار معي لان اللحوم طبيعتها حاره شلون فيعني مو شيء واحد ياكله بالليل فكان اروح وعصر لي عصرتين كذي ليمون مع ماي بدون شكر حسته شربت شويه كذي طولت التكييف شويه يلا تكفى
1: اوكي
0: المهم صديق. كانت نوزلة
1: لان انا توني ادري معلومه الحين فسرت انا ليش لان انا اكل
0: ما عندك امطلال امطلال ملكه الاكل وهالسوالف
1: انا شها. اكل لحم ونام صح
0: بس انا ستيك يعني حتى بدون
1: انت عادي يعني اعلى الليفل الوحش
0: بالضبط إيه اللي اعطوني الفريسه نفسها
1: عندي سؤال الحين حقك لو انت اكله شنو راح تكون؟
0: وإيه السلعة هذه من يعبت لي إياها بعد؟
1: أحب كذي. أنا راح أكون باستا ألفريدو.
0: ليش؟ بيسك.
1: لا مو بيسك لأن وايد لغوي صعفسة وما شنو بس لذيذة.
0: مع دياي؟
1: ممكن إيه يعني. بس إنه عفسة وتشوفها أوه شلوية بس لذيذة.
0: بس لأنها مفضلتي؟ ما أحب البني.
1: لا الباني ما تحبها
0: الباني مع الصوص الحمراء لا
1: بينك
0: زوينة
1: انا احب البينك هذا شيء احس انه يعني وايد طماط تسوي حارج
0: انا الطماط المطبخ مشكلتي لا تحط لي لا تطبخ لي الطماط الجزر التفاح الموز قلنا اوكي صح طوفناها
1: ما كليت موز مطبوخ بس يعني يمكن صح
0: السؤال حق شيخه ابو محمد يقول امانه عمرك لبستي شنو؟ اوكي يعني هو عارف بعض المعلومات راح اقولها تحت الهواء
1: اوكي
0: ولا اقولها على الهواء عادي
1: عادي
0: في مره لبستي بدلت ابوك مالت الدوام او تمنيتي وظيفته
1: لا يمكن لانه يعني تو ماتش بالبيت
0: اوكي عادي الموضوع عندنا دارج وايد ها
1: بس لا كنت راح اكون يعني كنت ابي اصير محققه
0: هل بسبب المحقق كونان ولا
1: لا
0: مفتش وحيد
1: لا
0: ترى ينمون هذا
1: انا دارسه حقوق
0: ادري بس يعني وانت صغيره كنت شفتيهم وعلى وجيلك كونان ترى
1: وبعدين تدري شنو كان وانا صغيره عبالي ان انا بصير محاميه هذا اوبجكشن شي عرفت طلع ماكو كذي
0: هني محمد من السعوديه يقول صباح الخير انا جربت وظايف كثيره يا جماعه الحين ابي اخذ وظيفه ايلون ماسك ابي اشوف شلون يشوفون العالم
1: شنو وظيفته
0: ما ادري يعني كل شيء وظيفته ماسك ما يفعل شيء واحد ذكرتني
1: في بنت رئيس دولة ما أدري قوله ديكتاتور مات
0: أوكي.
1: إنزين كانت قاعد تسولف عنه بمقابلة كانت تقول أبوي لما يروح الدوام شنو دوام أبوك يبصم يعني شنو دوام
0: يعطيه العافية
1: يعني شنو دوام
2: أبي وظيفة فيها أسرار هذا احلى وظيفه
0: اسرار.
1: إيه؟ صدق صح. لايق عليك انت تحب الاكتشاف. إيه؟
2: يعني بخاطري اشتغل بناسه
0: عارف اشياء الناس ما تعرفها. إيه؟
1: إيه؟ مخابرات مثلا تشتغل مخابرات.
0: إيه؟
1: عميل سري.
0: العميل السري
1: 007
0: 007 او إيه؟ جاسوس.
1: إذن كنا احنا الحين قاعد نبلشها الحين. إيه؟ الناس تشك فيها
0: صح. صباحكم عسل، احب وظيفتي ومكاني، انا مهندسه بس كنت اتمنى اصير معلمه رياضيات عشان اغث ابلاط الباجي. ليش الابلاط الباجي تغث؟
1: ليش
0: ليش ام حسين؟ ليش ليش
1: ام حسين ايش صاير؟ منو غثتك عشان تردين على
0: واي اغنيه حق مطرف المطرف؟ تم يا ام حسين. اخر المسجات هني، صباح الخير، ودي اجرب اكون مذيع تلفزيوني للمسابقات. يازدي الموضوع. هذا عبد الله الصراف.
1: الله، فكر واربح.
0: ايه فكر فكر فكر واربح. تن السؤال جدا قوي. يا صباح السعادة، للأمانة أنا راضي بيوم واحد أني أحتل المركز الأول كمخترق للحاسوب، يعني هاكر. حلو.
1: ليش تبي تعرف أسرار الناس نفس حسين؟
0: بس بسامي تعرف يعني، ولا ودك تتعلم وعلى بال ما تطور الموهبة؟
1: يوم واحد ما يمدي.
0: أنت سولف معنا، شو الوظيفة اللي راح تختارها ليوم واحد؟

0: اليوم موضوعنا عن لو تقدر تغير وظيفتك شنو راح تختار. ام طلال دازمش تقول انا طبيبه اسنان احب وظيفتي بس اذا بغير يوم واحد ودي اكون مذيعه معاكم بالاذاعه. يقولون صوتي صبوحي مخملي. ام طلال لازم نسوي لك اختبار صوت فلازم تدقين علينا الحين على 220-20-94 نسمع الصوت بدل لا نقرا كم مسج يعني نشوف مؤهل او غير مؤهل. لا انك انت مديره نفسك تقريبا بهالحاله تاخذين اجازه تتغدين معنا يوم مثلا.
1: صبحكم الله بالخير، انتوا تسمعون نغم الصباح اخوكم مطرف المطرف، واللي مداوم يلتزم بدوام على يزرق مني ولا منك ترى علم
0: هو يعلم احنا نعلم يعني الحق ينقال بهالحاله. منو طلب مطرف قبل شوي؟ ما ادري من طلب مطرف بس عموما هذا مطرف وعلى نفس جو رعاك الله عال ومو فارقه معاي بهال نص الاسبوع يوم الثلاثاء الساعه 7 الى 5. قول لنا شنو لو تقدر تغير وظيفتك راح تختار على 220-20-94 خلينا نسمع اصواتكم ولا الاخبار خشكم.

0: بخير. تفضل.
1: حالة الطقس اليوم.
2: أصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحالة الجو متوقع اليوم الثلاثاء وفي الأيام القادمة. متوقع جو حار وهواء جنوبي شرقي يتحول إلى شمالي غربي معتدل السرعة، ينشط على فترات وتتراوح سرعة الهواء من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة، وفرصة غبار على المناطق المكشوفة. وبالليل الجو معتدل وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة. العظم توقع 42 درجة مئوية، والصغرى تنخفض إلى 23. في الأيام القادمة متوقع باكر الأربعاء وفي يوم الخميس جو حار وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 12 إلى 38 كيلومتر بالساعة مع سحب متفرقة. العظم متوقع 40 درجة مئوية، والصغرى تنخفض إلى 22. أتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح، ومع السلامة.
3: حبيبي صباح الخير.
4: صباح النور والنوار.
5: شك استحيت عم بك
1: نغم الصباح.
0: سبع بالضبط بنغم الصباح. توني مبطل انستغرام كان يطلع لي شيء كذي مكتوب.
5: قل لي شنو هذا.
0: مر عليكم؟
5: ابي افهم.
0: اوكي سو مكتوب هني introducing instance
5: يطلع شيء على جنب زائد
0: new,
5: حق اللي ما شاف.
0: A new no edit camera just for friends.
5: شنو يعني؟
0: try it. حلو؟ طلع لي introducing instance يعني photos disappear، تقدر تدز الصور تختفي. No viewer list، ما تدري منو شاف ولا ما شاف.
5: ما أدري أنا.
0: إيه. Reactions and replies are private.
5: أحس إنه.
0: حلو.
5: ما أدري ليش.
0: خلنا ندق الحين شوف. الحين اخترنا tap to go to the next photo. أوكي خلنا ندق هنا. أوكي.
5: شيء نفس سناب يعني يعتبر؟
0: ما أدري. Only you and the author can see the reactions.
5: شنو هذا؟ وايد شيء غريب.
0: طلع لي على النجم حاط شيء قبل خمس ساعات.
6: ايه على النجم.
5: يجرب
6: ساعة أول واحد طلع لي على النجم.
0: بس لازم يكون هو مسوي لك فولو وأنت مسوي له فولو صح؟
5: أوكي
0: أوكي. إنزين طق مرة ثانية. أوكي برجة ضاري ولد عمتي عبد الله. أوكي يعني كم واحد. أوكي الحين نسكرها. زين أنا بسوي. يطلع لي صور، طلعت صورة الجوكر على اليمين.
5: شنو هذا؟ شنو قاعد يصير؟
0: سو الحين شنو يصير؟ هذول الناس اللي يعني فوق الستوري.
5: اوكي فوق
0: هذا شيء ثاني.
5: اوكي فهو يختفي بسرعه يعني.
0: الحين انستغرامي عباره عن بوستات وعباره عن ستوريات، ولما ندش الدايركت في على اليمين مثل كنا شيء كذي قاعد يطلع علي.
5: ايه
0: اضغط عليه يطلعوا لي الناس اللي اعرفهم شنو منزلين من صور. ففي واحد حتى مثلا ابو علوه.
6: اوكي ابو علوه صح
0: منزل صوره سوداء.
5: قاعد يجربون
0: بس قاعد يجرب ما يعرفوا شنو هذا الشيء. راح اطق الحين صوره الكاميرا. اوكي و صورت نفسي. اوكي بس الحين شنو لحظه شنو صار
5: قاعد انستغرام غريبين.
0: ما ادري شنو
5: شنو شيء وايد غريب. أوكي. يعني انت اوريدي بالدايركت اصلا عندك الاوبشن مال الصوره المؤقته والفيديو المؤقت
0: صح. الحين اخترت هذه الصوره. اوكي بس خلاص اتوقع الحين انتم تدشون تشوفونها. ليش تشوفوها موجوده ولا لا؟ يعني
5: نشوفها وين نشوفها؟ يم الستوري ولا وين ولا بالدايركت؟
0: لا دشوا دايركت.
6: انا يوصل لي مسج
0: ان انا نزل شيء.
6: اي
0: ايش خير على هالدرجه يعني انت مهتم بوستاتي وستورياتي وانستنتاتي.
5: طلع ما طلع لي شيء
0: ولا شيء.
5: أوكي.
0: صوره وانا تو هذه اللي صورتها بس يعني
5: هني.
0: ايوه
5: انزين بس شلون اشوف
0: هذه.
5: زين وبعدين
0: ما مداني حتى يعني اذا الصوره حلوه مو حلوه راح يحطها راح يحطها. اي يعني ما قلت له ابروف ولا ببلش ولا بوست ولا شيء.
5: دير بالكم يعني
0: ولا شيء. اي بس منو انت وربعك.
5: اوكي اوكي إيه.
0: يعني حتى لما نيت اختار كان يقول لي فريندز ولا كلوز فريندز. اي فهني انت يعني
6: اي اوكي كذي تنحط على طول. لا
0: بس لحظه في مكتوب لي فوق شيء داونلود انستنس اب. في اب
5: حق بروحه نفس ايديت.
0: خلنا ننزل. اي
5: هم مسوين ايديت.
0: خلنا ننزل.
6: هذا اللي تكلموا عنه نفس سناب شات.
0: بس سناب شات على الاقل اقدر اختار شنو الصوره اللي ابيها وامسحها واحطها و24 ساعه.
5: 24
6: ساعه.
0: لا أنا شيء اللي ما فهمه بسناب شات إني أدش مثلاً زمان ما أدري عن سناب شات بس وين اللي وين دشيت ألقى مثلاً تيم نزل شيء قبل 7 أيام بيسوين شلون 7 أيام لازم بس 24 ساعة.
5: إيه
0: طلع شيء هم يختارون إنه يظل عندهم.
5: صدق يعني يعني برو يدفعون ولا شنو؟
0: ما أدري بس ترى عندهم برو.
5: ترى في يعني سناب إحنا هدينا من زمان في وايد أشياء طلعت.
0: ليش هدينا؟
5: ما ملل خلاص صار كل إعلانات.
0: لا لا احتم اتذكر انه وصلت لمرحله الاعلانات.
5: لا لا انه كله كل المشاهير اللي فيه او ما ادري شنو تلاقيهم قاعد يسوون هذا. الله لقيته فجاه. الله الذي ناطق.
0: شوفي وصلت لمرحله اللي استوعبت الفرق بين انستغرام وسناب شات بسبب ربعي اللي وايد اكتف هنا وهناك. اوكي استوعبت انه سناب شات حق اصور واحط ولا انزل اي شيء. يلا يلا شفت مثلا شيخه بالجمعيه شيخه بعدين ما طلع شاف علي كذي وبعدين قاعد اكل كذي. انستغرام ما يحطوا له هالسوالف. انستغرام يحترمونه. فهي الصوره
5: شيء حقي يظل
0: المضبطه ها معدل الصوره شيء مرتبه. يمكن بعض الاشياء بسناب شات انزلها.
5: نفس الفرق ما بين السوشيال ميديا ويوتيوب. انت على يوتيوب راح تحط شيء تبي يظل
0: نقدر نقول يس
5: اثقل كذي مو تسوي شيء سريع صح. سريع اوكي خل نبارك حق بطل الجوجيتسو.
0: أيوة.
5: قولها صح
0: جوجيتسو
5: أيه. بطل الكويتي جاسم الحاتم خذ أيه. ميدالية في البطولة اللي مقامة حاليا في الإمارات.
0: كفو.
5: وأثار الجدل في موضوع أنه هو ما سلم على اللاعب
0: لا والله ما أثار الجدل هذا صح
5: اللاعب
0: الصهيوني
5: الصهيوني فيعني أثار الجدل في أن الناس أكيد الصهاينة
0: اللي معاجبة
5: يعني شكرا ومبروك وايد مبروك احنا فخورين فيك.
0: بالضبط والحركه اللي سواها اتوقع العالم كله يوقف معاه الحين اكثر من مجرد مجموعه من الاشخاص. وايضا نقول الف مبروك لل منو
6: ارسنال.
0: لا يا جماعه لا تروحون بعيد.
5: شنو
6: العرباويه صح
0: أفا. صح الحين انا اذكركم بالكره المحليه افا بس
5: شنو لاعبين ما ادري انا نمت
0: ما تدري ما تدري ما تدري
5: انا لحم المحلي كل شيء
0: احتفل باللقب العاشره لكاس سمو ولي العهد العربي يفوز فالف الف مبروك للعرباويه وين ما كانوا. وايضا امس كان في مباراه بعد طبعا العربي فاز على الكويت يعني وهذه يعني نتيجه وايد قويه كانت. امس كان في مباراه حق بنو
6: ارسنال وبيرني
0: وبيرني
6: اي ارسنال أوكي. فاز يعني ما باقي له شيء اليوم يبين اذا بورموث سوى شيء قدام السيتي.
0: اوكي
6: فراح تشوفني باكر محتفل.
0: اوكي يعني باكر مثلا ريوق عليك او إيه اللي تبونه
6: اللي تبونه بس اذا فازوا لا ننطر الجوله الاخيره.
0: شيخ ضحك يوم طلع لي فيديو يقول الفيديو يا جماعه اذا عندك احد من ربعك ارسنالي هذه فتره جدا حرجه بالنسبه له قل له اعزمني اشتر لي اللي تبي راح يسوي لك اياه لان هو الحين بس يبي يسوي اي شيء بس عشان فريقه يفوز لان صار لكم كم سنه؟
6: 22 سنه وماخذين الدوري
0: يعني تخيلي لهالدرجه الموضوع حساس بالنسبه لهم فيعني يسوون خير يبيسوون خير عشان
5: عشان الله يبارك فيهم
0: الله يبارك فيهم وينجحون. موضوع حلقتنا اليوم عن لو تقدر تغير وظيفتك شو راح تختار. هني صباح الخير اسمى تقول وانت اصير بياعه في محل يكون المحل في مول. اتوقع هذه واحده من اصعب
5: سهل.
0: من اصعب الوظائف
5: اي بس انه سهل تصيرين روحي يعني اي مكان تقدمين يعني مو شيء صعب
0: خبره
5: اخذي يوم واحد قولي لهم قولي لهم بلاش يعني انا بس بجرب
0: بلاش.
6: على طار البياع
5: يعني عشان هم لا يصعبون عليها
6: على طار البياع كنا تحت الهواء قاعد سولف ويا شيخة قلت له أنا اشتغلت بالجمعية بالقسم الزيتون والجبن 3 أشهر.
0: واو مزين إيه؟ وحق بيتكم ما وديت يعني شي جبن مجاني ولا
5: بس كم كان معاشك
6: والله وقتها ب 2003 70 دينار
0: تطوعي كان يعني هو إيه نوعا ما
5: بس وايد يعني زين وقتها 2003 70 دينار وايد
6: 700
5: اي لا وايد زين كنت كم كان عمرك قلت
6: 18
5: اي 18 ياخذ 70 دينار
0: انا تقريبا بنفس الفتره اشتغلت على اذاعه خاصه كانت اوكي بس مو خاصه يعني وايد مشهوره كانت يعني مشروع اذاعه واشتغلت وكرفت وسويت نقدر نقول 90% من شغلها. اخر شيء جابه واحد على اساس انه هو اللي يمسك الموضوع زين انا اللي سويت كل شيء فشكو ما يخالف المهم سحب الفلوس كلها وعطاني 70 نفسك
5: 70 ايامها
0: وشيك شنو رحت البنك المركزي صرفته ايه
5: والله 70 يعني ايه لا يعني قبل شنو عندك 20 مثلا هذه الورقه واحده ايه الله تقعد شهر شهر وشيء على ما تصرفها.
0: صباح الخير طلال شيخ احس اني ابي وظيفه فيها تعامل مباشر مع الحيوانات زولوجست اشتغل بسفاري مثلا او ادرب خيول هذا بالنسبه حق شمايل. فيصل يقول كان حلمي اني اكون مذيع مره سويت اذاعه لمده سنه استقبل اتصالات ومشاركات ورسائل لكن ننتظر الحلم اللي ما زال انه ما تحقق.
5: سويت اذاعه وين يعني اونلاين؟
0: فيصل عندك تسجيلات خلينا نسمعهم يمكن نقدر
5: خلينا نسمع صوتك دق يمكن نشوف صوتك اذاعي حلو.
0: انا مستغرب صراحه يعني الكل قاعد يدز مسجات ما حد قاعد يتصل هل تليفوناتنا خربانة؟
5: هل مستحين انتو؟
0: ما ادري، هل لان غبار فما يبون؟ ما ادري يعني. 220 20 90 4 خندق على نفسنا، خنشوف.
5: اي والله هذا على الملك على نفسي.
0: الو صباح الخير.
7: صباح الخير.
0: اوكي
5: طلال. يلا صباح خير.
0: خلاص ما راح اجرب بعد، راح ننطر مسجاتكم، لا راح ننطر اتصالاتكم، تدقوا علينا نسولف معاكم على 220 20 90 4. وبعد شوي سوالف ثانيه من ضمنها بعض سوالفكم اللي تبي تقولونها بنص الاسبوع. وصلنا لنص الاسبوع بس
5: راح اقول لكم بعد شوي حلمي اللي حلمته بشيرين عن تباعا تباعا.
0: صدق انا قعدت اغني تباعا تباعا في تخاطر واضح.

0: ونار.
1: مسألة وقت.
2: نسوي حلقة يعني مو تسجيل يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها إنها تكون ضيفتنا الباكر في مسألة وقت على مارينا اف ام. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
4: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام. في بنك برغان انت دافعنا.
5: ماجي اعلانين.
6: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في اي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
7: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
5: نعم الصباح
8: طلال ملك وشيخ البهاويت
5: معاك لين توصل مشوارك.
8: مارينا
9: 7 وربع بنغم الصباح. صباح الخير، نص الأسبوع وبعض الأمور اللي نسولف فيها اليوم، واحد منهم راح يكون إنه لو تقدر تغير وظيفتك شنو راح تختار. هذه هي سالفتنا اليوم، هي سوالف بسيطة يعني، بس عشان الواحد ياخذ نفس شديد برا وظيفته بعدين يرد مرة ثانية لوظيفته الأساسية. على 220-20-94 أبو علي ناطركم عشان يسمع ياخذ اتصالاتكم. ومثل ما تعرفين بوكيمون ظاهرة ان ولدت وما ماتت وكل مالها قاعد تكمل.
10: يشترون الكروت ب6 ملايين،
9: هذه مشكلتك معاهم. ولكن في شيء اكبر الحين من هذا، شايف الطيائر اللي عليهم رسمات بوكيمون، خطوط طيران اليابانية مختلفة، مدينة العاب لبوكيمون. ولكن مطار إيشاكاوا في نوتو ساتوياما في اليابان راح يكون اول مطار كله بوكيمون. الثيم المطار كله راح يكون بوكيمون وراح يفتتح في تاريخ 7/7.
10: شوف حسين ايش قاعد يسوي، قام يدعي.
9: ان شاء الله طيارتي تطب هناك يا بالي. وراح يكون هذا الموضوع عندك لين شهر 9/2029، فعندك من الحين لين شهر 9/2029.
10: يعني عقب 2029 راح يخلص هالموضوع
9: بالضبط.
10: اوكي،
9: بعدها راح يرجع شكله مطار عادي ممل ما في ولا شيء زياده. الوجبات اللي راح يقدمونها كلها على اشكال لها علاقه بوكيمون وغيره، ويعني هذا بالنسبه حق الناس اللي تحب البوكيمون.
10: اذا مو غريب ان هذا الانمي هو انمي يعتبر؟
9: لا أنمي.
10: أوكي. هذا الأنمي اللي وايد مركزين معاه الياباني، يعني عندهم وايد أشياء أحلى وقوية.
9: هذا اللي العالم حبه.
10: هذا أكثر أكثر شيء.
9: أي. صح. ما أدري يعني.
10: مو يعني في مثلاً الحين اللي قاعد يسوي هذا شو اسمه العمالقة ما أدري شنو. تايتنز. ما شنو يعني وايد ضارب و. ما أدري.
9: كل شيء على وقته.
10: يمكن.
9: كل شيء على وقته. صباح الخير يا فاطمة.
11: صباح النور.
9: اهلا.
10: صباح الخير والخيرات.
11: كنت عندكم سؤال، شنو الفرق بين انستغرام
9: والسناب؟ نو نو نو اي اوكي اوكي أي. من زمان نسيت، قبل نص ساعه. أي. قولي.
11: الانستغرام صار سي في، ان اي واحد يبي يخطب يتزوج نروح نشيك نشوف شنو عنده ما عنده، فيصير واجهة اجتماعية.
9: بدل لا نسال عن نسال عن من ربعه وعمامه وخواله، نروح ندش انستغرامه.
11: يفضح.
9: زين، واذا كان الاكونت برايفت بهالحاله بطل لنا الاكونت نشوفه؟
11: لا، نشوف ربعه.
10: زين فاطمه، صارت يعني صارت سويتي كذي، سالته عن مو سالته يعني شفته؟
11: يطلع اشياء مو بالخيال.
10: انزين يعني رفضتوه شيء لانه شفته شيء انترستنج؟ والله خوش وسيله ترى.
11: يعني تكون احسن من المشترين الناس تشوفين
9: في الحقيقه.
10: صح فاطمه، لان الناس يقولون وي ما نبي نقطع نصيبه، فيجاملون يقولون اشياء
11: ما حد يعرف احد. يعني الناس اصلا صاروا يعني كل واحد يخاف يقول شنو هذا، فانت تروحين تبحثين عن الربع. صحيح. عن الطلعات، عن هذا يبين عاد شنو الشخص القدام.
10: تدرين انا شنو نظريتي؟ ان بتسال عن الشخص اسال العامله بالبيت، الفراش اللي بالدوام، هذيلي هم او شيء يعرفون كل شيء ويعرفون اذا هو شايف نفسه عليهم، فهذا مو اخلاقه، مو احسن شيء. وبعدين هما دائما موجودين كذي، الناس ما يدرون هما وين يدخلون اماكن وايد.
9: تقول لك مو مقياس،
10: فيسمعون سوالف، فاطمة سكرت.
9: فاطمة راحت بس قالت مو مقياس.
10: عصبت؟
9: لا هجل. أتوقع أن وجهة نظرها يمكن ما يكون مقياس بس الشخص هذا قاعد يشوفه الموظف أو الشخص البسيط في هو طبعا مو بسيط بمهامه ولكن بسيط في بعض عيون بعض الناس اللي يستصغرون غيرهم. هذا الشخص راح تاخذ أنت راحتك معه وتكون أنت قدامه. فإذا أنت كنت طيب وأنت كنت محترم وأنت كنت مو إلا قدام المدير قدام أي أحد ثاني فتوقع راح تبين شخصية هذا الشخص أكثر.
10: وهم بعد أن ترى عادة مو عادة يعني وايد ناس أن مثلا أنا قاعدة مثلا أنا قاعدة ويا حسين الغداء كذي العاملة تمشي كأنها مو موجودة فنسولف قدامها بأشياء أسرارنا
9: اسمع بلاوي
10: إيه فهي اللي تعرف شنو نوعنا النوعنا الصجي.
9: إيه صباح الخير أنوار.
0: صباح النور.
9: صباح النور هلا سهلا.
10: صباح النور والنوير.
9: الأخبار يمك واضح.
0: لا مو أخبار بس يعني أخبار
9: هذا مأثر عليك على فكرة العادة صوتك وايد في حماس أكثر
0: يعني
9: إيه.
0: فأنا أصلاً
9: صار شيء
0: وايد
9: جدي
0: بعد
9: فترة 3 الصبح. إيه ما يخالف ما يخالف خيرها بغيرها خيرها بغيرها خلهم يستأنسون ما يخالف.
0: إحنا اللي فايزين مستأنسين.
9: آه أنت اللي فايزين عبالي تقولين طقونا 3-0 أوكي زين زين.
10: شتها.
9: لا تضحكوني راح أكح لا تضحكوني. أنوار قولي لي لو تقدرين تغيرين وظيفتك شنو راح تختارين؟
0: مدرسة موسيقى.
9: مدرسة موسيقى أنت حاليا شنو؟
0: سكرتيرة.
9: ما أسمع.
0: سكرتيرة.
9: سكرتيرة. تبي تصير مدرسة موسيقى. هل تعزفين أي من الآلات؟
0: نعم
9: أورج. أورج.
10: الله.
9: أوكي.
0: سماعي من غير نوت.
9: عجيب والله كفو عليك. من أغنية مسلسل كذي حبيتيها وبعدين عزفتيها نفسي أنا؟
0: كل شيء. حتى باباي. أسمعها.
9: عجيب. عجيب إذا عندك فيديوهات دزيلنا خلينا نشوفهم نسمعهم ونشغلهم على الهواء.
0: كان زين والله. يلا.
9: مو غلط. أنت تعبانة أنوار.
0: الجو الجو.
9: صح صح صوتها راح.
10: أي مسكينة صوتها.
9: خلاص ما راح نسولف معك أكثر لا تتعبين أكثر أوكي. باي. لما قالت الجو الجو.
10: الجو.
9: قعصت شوية وياك فيصل.
10: فيصل صباح الخير. فيصل.
1: أهلا وسهلا صباح النور شلونكم شخباركم
9: خير الحمد لله.
10: فيصل شنو الوظيفة اللي لو تغير وظيفتك الحالية راح تختارها؟
1: أنا راسلت لكم من ساعة عندنا من حلمي نكون إن شاء الله كمذيع
9: يلا يلا
1: إن شاء الله يلا
10: أيه صوت صوت إذاعي صح؟
9: جدا
10: زين عطنا
1: الله يا أخيك
10: عطنا جملة هنا
1: ترى عندي تسجيلات بس لا خلها بعدين أغسلها للطلاب نتفرج عليها
9: خلاص ونشغلها على الهواء اللي يعجبنا راح نشغلها
1: تأمر الأمر
9: حبيبي حبيبي
1: بالعكس حاضرين
9: حبيبي.
1: هو كفترة سابقة كان في زي اللينكات كنا نسوي زي اللينك ونرسلها واللي يقدر يدخل على اللينك ويسمع قد ما يقدر كانت فترة بسيطة بس كانت جميلة لكن مستعد إن شاء الله يعيدها بشكل أكبر يا رب
9: على فكرة أيام بالتوك في وايد ناس خذوا دور المذيع وفي بعضهم ما راح أقول منه صاروا مذيعين صج بس بدايتهم كانت بالتوك
10: حتى شو اسمه هاوس شو اسمه
9: لا هذا ما شنو هاوس اللي اخر شيء
10: يعني
9: الى حد ما وظيفتك الحاليه شنو فيصل
1: موظف بنك
9: اوكي بس
10: شيء ما يحتاج صوت.
9: احسك بالاستقبال صح بالوي انت
1: لا. لا لا لا لا انا بالبرايفت
9: انت مفروض
1: مع الكاستمر طبعا لازم اتقابل معاهم واخواتي معاهم اتواصل معاهم بشكل دائم
9: بس مو اي مو اي
1: عندي التواصل شوي اكثر
9: مو اي كاستمر ها
10: فيصل
1: أيوة
10: فيصل سمعنا قول مع نغم الصباح مع فيصل وشيخه
1: أوه طلال هنا لا بيك ما نقدر على طلال
9: راح نوفق لأن أنت لأن أنت أصيل لأن أنت ما بعتني
1: أكيد مستحيل
9: يا حبيبي
1: مستحيل
9: يا
1: الله يوفقكم دائم
9: ويخليك ويوفقك إن شاء الله ويحقق حلمك بإذن الله هذا بالنسبة حق فيصل 220-20-94 شنو ممكن تكون وظيفة دلال ليوم واحد
10: صباح الخير
12: يا صباح الورد
10: صباح الدل والدلال
12: هلا وغلا شلونكم
9: زينين وانتي
10: تمام شلونك مع
12: والله الحمد لله بخير
9: لا مو مأثر عليها
12: الأخبار
9: لا مو مو مو, مو نفس المساحة أنوار
10: مثلا أنوار مثلا أنوار أكثر
12: مسكينة وعلي سمعت صوتها
10: دلال شنو الوظيفة اللي لو تغيرين وظيفتك الحالية راح تختارينها
12: مدرسة بدنية
10: ايش معنى
12: احب البدنيه بشكل عام
10: اي
12: واحب اجواء المدرسه خصوصا الثانويه بنات الثانويه انا يعني اعرف شلون اتعامل معاهم
10: دلال اقول لك شيء انا كنت مدرسات البدنيه وايد رفيجاتي لاني انا بطيخه ما احب اتحرك وايد, احب اقعد كذي, فكان واسطه انه يعني انه لا شيخه مو لازم تلعب.
12: اوكي
9: حاسين فيك,
12: فعاد عندي ادربك.
10: والله حلوة لأنه مدرسة بنفس الوقت بدنية. حلو حلو. مغلط. تقدرين بعد تدربين الحين في فرق يعني أندية الحين الفرق البنات وايد قاعدة تصير؟
12: طبعا طبعا اي, بس لازم تكون ماخذة دورة أو ماخذة يعني كون مثلا على أساس أن تكونين مدربة, عرفتي؟
10: شنو وظيفتك الحالية؟
12: تخيلي غير
10: شيء وايد بعيد.
12: سكرتير تنفيذي.
10: اي وايد وايد بعيد.
9: شيء وايد قوي ومهم.

0: وايد اتصالات جايه، نور عبد الله، عبد الله الثاني، لجين، كلهم قاعد يدقون، وبعد شوي راح نرد نسولف وياكم. هني ابو جنى يقول صباح الخير طلال، انت جاري في المطلع. ما يصير كذي، ما يصير يا جماعه. انا الحين رايح طال على بيتي 4 مرات بس، زين الاخيره كانت اسبوع اللي طاف. شلون اعرف
1: هذا؟ لان انت قلت هذا ان ما شنو كل
0: الرقم اي بس 12 ايش كبرها منطقه بحد ذاتها. عارف شلون يقول صباحكم خير، انتم طاقه ايجابيه، احبكم واتفائل فيكم لين ما اوصل دوامي. وممكن اغنيه راشد وحياه عيونك يصير فيك وحيات عيونك.
1: احنا مشغلين بنشغل راشد بس مو
0: وحيات عيونك. وحيات عيونك
1: هذه وحيات عيونك انت ملاك مكتوب
0: اي اسمها كذي.
1: والله ما ادري انا مسكينه
0: انا ويني وين الاغاني. خلي على العتيج ها طق طق منو. صباح الخير 7:25.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك بورغان، أنت دافعنا.
3: باجي إعلان واحد بس.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: طلال ملك وشيخ البهاويت
1: دايما نغم الصباح
0: مارينا.

0: عمرو دياب الساعة 7:35 دقيقة في نغم الصباح، واليوم سالفتنا بسيطة جدا. وظيفتك الحالية خلها
1: نغم الصباح.
2: طلال ملك وشيخ البهاويت
1: معاك لين توصل مشوارك
2: مارينا.
0: وقول لنا شنو ممكن تكون وظيفتك ليوم واحد بس على 220-20-94. خلنا نسولف معاكم وتروحين دواماتكم الصجية، مو دواماتكم الخيالية اللي راح تتخيلونها معنا احنا.
3: إن شاء الله الخيالية تصير صج بعد.
0: ممكن. أنا ترى من أول ما قلتي لي سالفتك وللحين علقتي لنا ما قلتيها، وأنا متحمس أعرف شنو حلمك اللي حلمتيه بشيرين عبد الوهاب.
3: حلمت إن شيرين يعني كانت قاعدة عندنا بالصالة بالبيت.
0: والنبي يا شيخة شغلوا أغنية في المارينا.
3: لا كان أقول لها يعني رأيي بغنية تباعا.
0: زين.
3: قلت لها شوفي هي حلوة لطيفة يعني،
0: لكن
3: بس مو هذا اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين شيء أقوى. كانت تقول لي حرام عليك، كانت توني رادة يعني كسرت خاطري.
0: شو علي؟
3: إيه. كان أقول لها خلاص رحت المطبخ جبت لها شاي.
0: كانت موجودة لما رديتي ولا اختفت؟
3: لا موجودة، لأنه يعني هو بالحلم إحنا وايد رفيجات.
0: أوكي زين. يبلنا شيء مقابلة معها.
3: أحس إن هذا المفروض يعني حلم العصر مو؟ بس أنا حلمتها بالليل. إيه. ولا حلم العصر كان يمر ديناصور، بس هي بس شيرين هذا حلم بالليل.
0: وبعدين أنا ويهي على شكل ساعة بصالتكم.
3: إيه.
0: ليش؟
3: برين يطلع من حجك فلوس.
0: مثلاً. بدال الـ ATM. صباح الخير يا نور.
4: صباح النور.
0: أهلاً
3: وسهلاً. صباح الأنوار.
4: هلا والله الحمد لله.
0: مساء كانت معنا نور، والحين نور ثانية. هذيك النور كانت مو مأثر فيها الأخبار. أنت مأثر فيك الأخبار ولا؟
4: أنا أحب الأخبار لأنه يخفف حرارة الشمس، بس نورين بالحلقة يعني
0: نور على نور.
3: ما ياكلهم
0: يعني
3: الذيب.
0: لا خلاص.
4: يعني نور ونور استغفر يعني.
0: الأخبار يروح.
4: ما عندنا نور حار، يلا معنا.
0: ما يخالف بطف. رطوبة بس يعني هذا الشيء اللي يعني الله يعيننا عليه.
4: بس والله الجو هالسنة قلت لكم من قبل أحلى جو مر على الكويت.
0: أمس تعشينا برا، ويعني برا يعني مطعم برا، وقعدنا قاعدة خارجية. إيه. وكان الجو لطيف بصراحة
3: بالليل أمس. ما كان في غبار ها؟
0: لا كان
4: والله الجو حلو حتى للحين. يعني أمس بالليل وقفت برا مضطرة يعني تقريبا أبوي قلت شنو هالجو، ما شاء الله إحنا بالكويت خيال.
0: ويعني آخر شهر 5 تقدرين تقولين، فبرافو الحمد لله. قولي لي لو تقدرين تغيرين وظيفتك شنو راح تختارين لمدة يوم واحد بس؟
4: صداع. أنا صداع يعني، أنا وظيفاتي صداع يعني، أتمنى أصير كل شيء إلا وظيفتي.
0: وظيفتك الحالية شنو؟
3: شنو؟
4: مهندسة.
0: أوكي.
4: بس أنا كنت دائما أتمنى أكون ويترس بمطعم، يعني أحب أكون يعني شيء.
0: هذا صداع أكبر.
4: شيء أحب كذي، شنو تبون وشري. زين. وأدرس المحامية، بس أدعي على كل المحامين.
0: زين.
4: وبس المدرسة.
3: شنو؟ لحظة ما سمعت. شنو قلتي؟ المحامين.
4: ما سمعت.
3: شو قلتي على المحامين؟
4: ما قلت شيء.
3: جرحتيني. بس ما سمعت عدل، بس حسيت في جرح.
4: لأن سبحان الله والله العظيم، شوف الوظيفة اللي لما تختارينها حق حياتك لازم تتقبلين كل شيء. المحامين يكونون يعني مع فترة مع ظالم، فترة مع مظلوم، فليش أنا أقعد في الصراع وأحد يدعي علي؟ لا فعلا يعني أحيانا أنا بس شوفي سبحان الله، دام في قاضي يعني بالسماء خلاص أنا أسوي شغلي وبس.
0: صح
3: اللي هو البوصلة الأخلاقية.
4: اي بس انا ما اتحمل كذي يعني، مثلا انام وادري احد قاعد يدعي علي. لا ليش؟
0: بس هم ترى وظيفتك شو اسمه تشتغلين بمطعم تاخذين طلبات الناس، هم هذه وظيفه صعبه، واحده من اصعب الوظائف. يمكن
3: هي في ناس قليلين ادب مثلا
0: او يجي واحد وايد يعان.
4: بس اذا باك اب جاب يعني مو ان وظيفتي الاساسيه. احب كذي هذا التمر.
0: شلون الحين مهندسه تردين البيت الساعه كم؟
4: ما بيرد البيت عادي، انا مو بيتي فيه اصلا.
0: لا انت مهندسه تقول باك اب جوب، حتى ما قالت اغير وظيفتي، فهي ترد البيت 3 العصر ما يمديها تتغدى مسكينه، تروح وظيفتها يلا وتلبس هذا مالهم ويلا.
4: مضيفات
3: زين. تحفظين هل راح تكونين من الويترسز اللي راح تحفظين ولا تكتبين؟ لان في كذي
4: يسوون. لا احفظ انا غداء، انا اسمي انسى.
3: انا استغرب من اللي تحفظ، وانا اقول لهم شلون حفظت الطلب ما شاء الله.
4: لا انا ما اثق فيها، اقولها لا تحفظي، لا تسوي روحك بطله.
0: ورقة وقلم. اي بالضبط.
4: عشان ما افصل، لان انا عندي طلبات خاصه، فانا
0: شفتي عشان ما افصل. فانت تيلك واحده تقول لك عشان ما افصل.
4: يعني انا لازم القهوه مع الاكل بالريوق، وهذه المشكله اعاني فيها مع المطاعم.
0: شكرا. يبوا لك اياها بعدين.
4: يعني عادي بالي حيل طويل اني اصغر عقلي وانادي المدير واقول له انا قلت حق الويترس انه ما عرف.
3: شوفي واحدة راح تسوي فيك كذي
4: عادي بالعكس، لان انا ما انا استاهل، انا استاهل
0: انا استاهل
4: انا استاهل الكومنت.
0: نور اتمنى لك وايد حلو بوظيفتك الحقيقيه. اهلا وسهلا 220 20 90 4 يعني هي حقانيه. انا لاحظت انها هي وايد حقانيه. وياك عبد الله.
3: عبد الله صباح الخير.
5: هلا والله شيخه.
3: هلا والله. هلا فيك.
5: هلا فيك. هلا طلال.
0: هلا بالحبيب.
3: عبد الله شنو الوظيفه؟
0: يوم واحد بس.
5: اشتغلي على طول. يوم واحد؟ شوف انا هم بتبع الشخص اللي قبل شوي تكلم. انا كنت اتمنى اني اكون مذيع هم نفس الشيء. وحققت 70% من هالوظيفه تقريبا. حاليا انا اشتغل في الاعلام الالكتروني. حلو. واطلع بالشارع، لكني تمنيت اكون استديو اذاعه كذي ما صارت، بس الحمد لله اني اشتغلت في الصحافه وايضا كذلك اشتغلت في الاعلام الالكتروني وانا مذيع في الاعلام الالكتروني.
3: شيء قريب
5: شيء قريب. حقق هذا الحلم. اي نعم قدرت احقق الحلم هذا. اي نعم
0: حققت هذا الحلم. الا فاذا تبي تحققه كامل اي برنامج راح تختار؟
5: برنامج ولا إذاعة؟
0: إذاعة وبرنامج. يلا
5: إذاعة إذاعة، بس أهم إني أهم شيء يكون خلف المايك وحاجة كذي الناس يكلموني ودق عليهم وتكون عندي مساحات حوارية وأخذ وأعطي وياهم. عرفت شلون؟
3: صوتك إذاعة
5: أتمنى. الحمد لله رب
0: العالمين. أنا خاصين منها الحين تبي تسولف مع الناس. إيه قل.
5: إيه ملاحظة بسيطة. أنا الحمد لله رب العالمين زميلة مزار مرة استعانت فيني نسجل بعض الكلاشات الحمانين وأنا فخور فيهم ولحد الآن محتفظ فيهم.
0: متى هذا؟
5: موجود عندي. مو رمضان اللي طاف اللي قبله.
0: منو من استعان فيك قلت لي؟
5: هزار.
0: هزار تحية حق هزار. راح اشوفها اليوم راح اقول لها ليش سجلت حق عبد الله ما سمعتني اياهم. حبيب بدرك يا مايد حلو حياك الله. اهلا وسهلا. بدر الحسن قاعد يسمعنا الجوزائي يقول انا اللي اتمناه هو ان احصل وظيفه العمل اللا شيء اللي هو دولتشي فرننتي.
3: الله انا بدولتشي هذه
0: دولتشي فرننتي اللي هو ولا ولا ولا شيء. هني مشاري يقول وظيفه احلامي هي متقاعد.
3: أخش وظيفة وترش الماء عرف.
0: إيه أبو عبد الله شنو هو وظيفة أحلامه؟
6: هلا والله. هلا طلال.
0: هلا بالحبيب. خير الحمد لله.
6: والله طلال ودي أكون بارستا.
0: بارستا. إيش كثر تعرف من هالوظيفة؟
6: ولا شيء.
0: أوكي.
3: بس حلو حلو حلو الجرب.
6: لأني أحس إن ترى فن.
0: هو فن هو خالصين منه هو فن هو يعني كيمياء السالفة كلها.
6: اي كيمياء كيمياء. اي
0: بس تقول ما تعرف.
6: انا من الناس اللي احب ريحة القهوة واحب اشوف الناس و
0: تشرب القهوة
6: اسولف وياهم.
0: تشرب القهوة؟
6: اي
0: سودة ولا مع اضافات؟
6: سودة. لا مع الاضافات هذا
0: بداية موفقة. بداية موفقة. بس يقول ما يعرف احس انه راح يكون اول شيء شغله شاي حليب.
3: اي يمكن يمكن.
0: منيرة وياك.
3: منيرة صباح الخير.
7: كنايدن شيخة سني شوك أوزل دم
3: تاسلم. كنايدن جنم
0: داقني رباستا
3: سني سيبيورم.
7: سني سيبيورم بندا والله شوك.
3: شو حفظت كلمات؟
0: يقولون رايحة بالعيد.
7: ايه
0: صج
7: من قالت لكم العصفورة ما تستحي.
0: ايه العصفورة من
3: العصفورة ما في أحد. لا هو قاعد يألف.
0: أنا العصفورة.
3: ماكو أحد قاعد يفتن.
0: أنا العصفورة بحد ذاتها. قولي لي لو تقين غيرين وظيفتك لمدة يوم واحد بس شون راح تختارين؟
7: أبي أكون برنسس لأني وأنا صغيرة متأثرة ببرنسس ديانا.
0: أوكي
3: أوكي.
7: فأبي أكون تري اللي الببرازي الحقوني وأشياء على شر.
0: بس يعني مو أحلى شيء بس أوكي.
3: إزاي وأنت صغيرة كنت تحبي؟
7: لا هو مو أحلى شيء بس أبي أعيش حياة برنسس ديانا ميكس على سندريلا.
3: توني بقول لك وأنت صغيرة كذي كنت تحبي سندريلا والأميرات مال ديزني.
7: كنت مسوية موفي إن أنا في يعني هي.
3: حلو. وانا اسالو ادزي لنا هذا وانت صغيره الفيديو خلاص.
7: ولا ما انصح.
0: شو تقول؟
3: ما انصح تقول.
0: منيرة منال شيء مايد حلو.
7: لكم بعد
0: اهلا وسهلا حياك الله. 220 20 90 4 هني مستمعنا ورد يقول في هذا الجو الشتائي الجميل شتائي مع غباري ايضا بخصوص موضوع تغيير وظيفه او وظيفه احلامي ان اشتغل في المطار خصوصا الامور لها علاقه بالشحن. صار لي اكثر من فرصه للدخول الى يقول انا اشتغل في المطار صار لي اكثر من فرصه للدخول الى الكوكبيت الخاص بالطيار اللي هو قمره القياده قمرة. باكثر من رحله وقبل ما تمنع دوليا طبعا بعد احداث سبتمبر تغيرت بعض قوانين دخول الطياره وغيرها وصارت لي فرصه ان اشتغل بالترانسبورتيشن فيليج مع شركات مختلفه. كانت منافسه شديده وجميله وحاليا انا اعمل نتورك انجينير ما له شغل هذا وهذا بس
3: واضح بس هو اثنينهم بالمطار ها؟
0: لا نتورك انجينير ما شغل بس يمكن بالمطار
3: هو اي قال بالمطار ممكن. يشتغل بس يبي يصير شحن
0: اي يشتغل بالشحن
3: اغرب وظيفه حتى تمناها للحين
0: ودي اشتغل بشحن الطائرات غريب ورد
3: غريب
0: جدا
3: تدري انا اللي عرفته ان هذا اصلا دراسه الشحن يعني انه عشان وزن الطياره التوزن انه تحط هذا هني وهذا هني عشان يوزن ما بين اليمين واليسار
0: أكيد
3: يعني سوالف هناك
0: اكيد
8: تو مو قاعد تسولف شيخ ليش بوكيمون كان ظاهره
0: ايه؟
3: فقال والله حاطها بقلبك من
8: لا
3: المساعة.
8: لا لا طلع لي تقرير توه
3: ايه؟
8: عن ليش البوكيمون ظاهره قويه ايه؟ يقول لك اليابان سنة 96 كانت بانهيار اقتصادي
0: أوكي.
8: وبسبب اللعبة اللي طلعت بوكيمون صار انتعاش اقتصادي حق اليابان وسبب بوكيمون بعدها الانمي بعدها الكروت
3: يعني تقديرا حق البوكيمون لانه انقذ
0: يتفاعلون فيه
3: اي يعني انا اليابان وايد من ثقافتهم عندهم اللي هو شكر وتقدير الشيء لانه هو
0: سوالي انا ما رحت اليابان بس على هذه النقطة اللي قلتيها سنة 2010 إذا ماني غلطان رحت لوس أنجلوس في منطقة فندق اللي حجزته وأنا ما أدري في منطقة اسمها ليتل توكيو أو توكيو تاون أو شيء كذي فهي المنطقة اللي أغلب اليابانيين عايشين فيها الفندق حتى كان اسمه فندق كيوتو لما تدشين محلات تشترين اللي يبيع ياخذك لين برا المطعم او برا المحل وهو يشكرك شكرا
3: انت شريت يشكرون زياده عن
0: بس لازم. شنو رحت حلاق ياباني
3: زين
0: يعني كنت خايف على راسي حيل لان الطرقه بالقص كانت بدائيه النتيجه حلوه ولكن طرقه كانت بدائيه كان في صخر بالموضوع كان في مقص غريب شكله اول مره اشوفه
3: بيشب براسك
0: يعني قريت المعوذتين قريت اللي حافظه من القران كلها مع بعض الساعه 7:47 دقيقه في نغم الصباح خلنا نسولف معاكم اليوم عن أدري ساعات الواحد يمل من الوظيفة حتى لو كان يحبها بس تحس إنه ودك تغيرها يوم واحد عشان حتى لو سمعك مديرك ما يحاسبك إنه سمعتك على المارينا تبي تفتك تبي تنحاش منه يوم واحد بس شنو الوظيفة اللي ودك تختارها خلنا نسولف مع بعض

0: صباحكم خير، صباحكم فرح يا رب.
1: نغم الصباح.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: باجي إعلان واحد بس
5: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
4: نغم الصباح.
6: صباح الخير. اليوم الثلاثة 19 مايو،
7: درجة الحرارة الحالية 28 وراح توصل 35.
4: أخبار الديرة.
6: أصدر أمين عام جامعة الكويت تعميماً بإعادة السماح لإقامة الفعاليات والمؤتمرات والاحتفالات داخل الجامعة، وذلك استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الأخير الذي أجاز عودة الأنشطة الاجتماعية بعد تقييم الأوضاع الأمنية الراهنة.
7: أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اعتماد لائحة البعثات الدراسية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية.
6: وبآخر خبر، أكدت وزارة الأشغال العامة مواصلتها تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية في محافظة الفروانية منطقة العميرية وفق خطة تطويرية متكاملة ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق في البلاد.
4: أخبار الديرة. مارينا.
6: 7:52 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. اليوم قاعد أسولف معاكم عن لو تقدر تغير وظيفتك شنو راح تختار. مسج واصل من مريم تقول: وظيفة أحلامي هي الوظيفة اللي يدقون علي يبون يقعدون معي يسوون صفقة. أقول لهم حاليا عندي صفقة برا الكويت، اتصلوا على طوني يرتب لكم موعد معي. وتضحك دوم الضحكة يا رب. أنت وأنتي إذا بتغيروا وظائفكم شنو راح تختارون؟

0: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا
2: 57 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير، صباح منتصف الأسبوع، والجو اللي للحين مثل ما هو لين يطق مطر يمكن ينقشع هذا كله.
3: شنو الأغنية مالت المطر؟ طبعا دايما
2: طقع مطر؟
3: لا لا لا دايما الناس يشغلها وقت المطر.
2: تذكرني حق رويشد يعني وصلنا لمرحلة إذا اسمعها بالصيف غلط. لا لا
3: نفس سالفة اللي هو الصبح فيروز بالليل أم كلثوم.
2: شوفي بدايات مارينا فم كان هذا المعتقد للحين سائد، احنا كسرنا واحد من المعتقدات الدارجة عند الناس. شلون أغنية يقول فيها صباح الخير ومشغلينها بالليل؟ أغنية حلوة مو بالضرورة. ما راح تغير مكان الشمس، ولا انت راح تروح الدوام مره ثانيه اذا سمعتها. عبد الله يقول صباح الخير. نسيت اقول لكم امس كنت مصور لكم الراديو الاحمر، عنده راديو احمر.
3: عبد الله
2: اي هذا
3: الله
2: انزين يسمعنا بالدوام عن طريق الراديو الاحمر اللي خل شوف لحظه حتى يمكن الورقه هذه انت الظهر طابعها عشان بس تعرف الاف ام وين صايره يعني.
3: مال ام سليمان، سليمان الطيب
2: هذه هي نفسها؟
3: كنا هي كانت تسمع فيه.
2: شيخ صح؟ شيخ هذا مسج.
3: الله هلا هلا السميه.
2: تقول اذا وظيفه يوم واحد ابي اكون دبلوماسيه، ابي اعيش شعورهم كيف صاير.
3: شنو شعورهم؟ يعني
2: احس في كميه التزام قوانين وايد، طريقه قعدتك وقفتك
3: بروتوكولات
2: هذه الكلمه،
3: اوقف يمين اوقف يسار بشتك لازم هاللون تخيل
2: وانت مثلا لبستك بهالشكل
3: يعني. وبعدين شنو يعني حتى الابتسامه، هني ما يصير تبتسم، هني ما يصير ما ادري شنو.
2: يوم واحد فعادي تقدر تجربه
3: يمكن. وبعدين حلو الجواز الخاص هذا ودش القاعه
2: يمديها تكون دبلوماسيه وتسافر وكله بيوم واحد.
3: اي يعني سافر انت دبلوماسية بس لا قاعدين.
2: هي السالفة كالتالي، لو تقدر تغير وظيفتك حق يوم واحد بس شنو راح تختار؟ على 220-20-90-4. صباح الخير يا بدر.
4: صباح الخير.
2: حياك الله. أهلا وسهلا. وظيفة اليوم واحد شنو؟

0: المسج اللي قريته قبل شوي مو بدر الجوزائي.
1: اه انت مو بدر الجوزائي.
0: لا لا لا مو انا مو انا.
1: قول.
0: اول شيء طبعا هو انا درست الاعلام ومارست الفتره
1: حلو.
0: كنت عندكم بالمارينا بس ما كان عبد الله يعني انا خمسه سجلت فلاشات.
1: اوكي حلو. كنا سجلنا فلاشات هنا هناك وانا ما ادري عن هالموضوع. عبد الكم؟
0: هي تقريبا الفتره اللي كانت قبل لا تشون انت وطلعنا عرفت هي ايام عبد المطلب
1: و... اوكي قصدك الفتره اللي احنا طلعنا فيها من المارينا اللي هي من 2021 ل 2024 بالضبط بالضبط
2: انت أيوة.
1: لا لا كانت الفتره اللي احنا طلعنا فيها من المارينا ويعطيهم العافيه ربعنا اللي غطوا هذه الفتره. انزين وبعدها شنو بس سجلت وخلاص بس اكتفيت انت؟
0: لا والله ما اكتفيت بالعكس انا قاعد اسمعكم واسولف واتابع وياكم كل يوم اكثر منكم اصلا.
1: حبيبي حبيبي تنورنا. سو الحين حلم الوظيفه ليوم واحد راح يكون
0: حلم اليوم الواحد كابتن طيار.
1: كابتن طيار رحلتك الى وين يا كابتن بدر؟
0: والله مو شاطع اي مكان بس اشوف الدنيا من فوق.
2: بدر شوف راي طلال ان هذا شيء يخرع ان مسؤوليه الركاب.
0: لا ما شغله بس بركاب بس طالع من دريشة.
1: يعني انت حالك حال واحد حاجز ايكونومي قاعد ورا ليش اصير طيار
2: بس قاعد قدام.
1: انت مشتاق تسافر ومو عارف شلون تعبر عن هالموضوع.
0: والله بالله فاهمني طلال.
1: متى السفرة الجاية؟
0: والله للحين يعني هو خصوصا الحين يعني هذا مجال شغلي سوى في ده تقريبا.
1: اوكي
0: عشان شلي للحين مو ما تقول شيء ما تقول شيء لأنه مو عارف شلون راح يكون متى راح تكون
1: الفترة. أقول خل الناس تسافر وتروح وترد أنت هني يفضلك الجو وتسافر أحلى سفر بروحك.
0: بالضبط تمام.
1: حبيب
0: حتى مو من هوات السفر بالصيف. إيه دائما يعني.
1: يعني مو ربع البحر.
2: بعيد عن الزحمة يمكن.
0: مو ربع البحر. بعيد عن الزحمة ما
1: تزحمي. تحب الشتاء والبرد.
0: أنا أبي أسافر بروحي
1: عادي. إيه أحلى شيء أصلا. كفو على اللي يعرف يسافر بروحه هذه من المواهب اللي لازم راح يطورها بنفسه.
0: صحيح صحيح. اتمنى لك كنت تخصصات الجامعه
1: اوه فوقه بعد. اتمنى لك يوم وايد حلو يا بدر
0: حبيبي.
1: حياك الله. اهلا وسهلا. 220 20 90 4
2: على طار السفر. الطيران المدني حذر من الناس اللي قاعد يحجزون تذاكر من اماكن او من مواقع او شركات طيران غير حقيقيه او غير موثوق فيها لان
1: السعر حلو شكله.
2: السعر حلو شكله وهذا يعني مو صجي يعني كذب لان اصلا الحين الطيران اللي شغال عندنا بس النقل الوطني او صح. الطيران المحلي الكويتي فالناس لازم يعرفون انه ما عندنا ترى طيران ثاني قاعد يطب الكويت فلا أتفق. تحجزون
1: اتفق ولازم الناس تنشر هذه المعلومات وتعرف اكثر مو اي شيء سعره يعجبني احجزه
2: طبعاً.
1: نفس الشيء لما تكون سالفه تذاكر حفلات او مسرحيات او ايفنتات بالكويت هذه كلها تبدو الاسعار مغريه لكن بالنهايه هي ممكن تكون نصبه عشان شيء دائما الموقع الرسمي والرئيسي لاي مخطط طيران او المنظمين طبعاً. لاي فعاليات مختلفه شلون شويه المكسرات
2: مو يعني صديقتهم كلهم بس يعني شيء الرئيسيين فستق ما شنو
1: اوكي حب
2: حبي حبي
1: احس شيء اذا حطيت قدامك الباديه فيها حب
2: تشكا تشكا تشكا تشكا تشكا تشكا
1: وموضوع شيء يكون خاثر
2: ايه
1: صح يقول لك شنو قوه الشفاء بالمكسرات فمثلا الجوز يقوي التركيز هو شكله شكل مخ
2: اي انا احس انه مرات ما ادري انا شفت هذا اللي هو الخس كنا رئه زين حق الرئه
1: أيه.
2: المخ الجوز ما شنو ما ادري يمكن تاليف
1: انا شفتها ومقنعه يقول لك هم يعني اي فاكهه شكلها جزء من اجزاء جسم الانسان ممكن تكون مفيده لهذا العضو بالتحديد
2: احس كذي ما ادري
1: فيقول لك الجوز يقوي التركيز عشان شي قبل فتره انا كنت ناسي شغله فمستمع قالت لي طلال عليك بالجوز صار فيني ليش حتى ناسي المعلومه يعني حزتها اللوز بهالحاله يخفض الكوليسترول الضار اوكي البندق اللي يكسر الاسنان نوعا ما يحارب الشيخوخه الفستق اللي ابتطاري يقلل خطر انسداد الشرايين بعيد الشر
2: اي يا جماعه الفستق مو اسمه بيستاشيو
1: اي بيستاشيو حق الصوص بس كان بيستاشيو صوص انزين الكاجو يكافح الاكتئاب
2: ليش؟ يعدل هرمون معين يمكن بالمخ
1: توني عرفت هذه المعلومة
2: الكاجو لحظة ذكرني أيه هذا المخروطي؟
1: ذا
2: هذا اللي فيه منه أبيض فيه منه
1: شكله هلال
2: أوكي بس حلو هذا أحبه أنا
1: اللي لونه أغمج عندي أحلى يعني بهالحالة
2: خلي ما ليه ضاق خلقي أروح أكل كازو
1: وفي الجوز البرازيلي اللي يكون أكبر عارف شلون؟ هذا ينشط الغدة الدرقية حق اللي عندهم انخفاض فيها. وبعيد الشر عن السامعين يعني، لكن أحيانا الواحد يعني شنو يقول لك المعدة بيت الداء والدواء.
2: أي
1: فلذلك الواحد دائما لازم يذكر نفسه بشنو هو مفروض يأكل، عشان يعني في حالة إن الواحد نسى شنو اللي قاعد يسبب هذا كله.
2: إنزين أنت شلونك مع الساعات أو سوق الساعات؟
1: هذه ساعتي الوحيدة
2: يعني، مو من الناس اللي يشوفون المزادات أو هذه نزلت هذه صعدت.
1: ساعة ذكية واحدة. قبل كان عندي ساعة شوية كشخة.
2: مو ذكي.
1: إيه نزل لي مبلغ وشيء زين، ها خروح اشتري هذه يلا في حق اجتماعات حق عشان يعني يعني في فكرة كانت موجودة. كشف إن لما ألبسها ثقيلة. زين مو عاجبتني. مو
2: شيء عملي.
1: مو أنا.
2: مو شيء كشخة شيء عملي.
1: شكراً. وهذه حالاتها تقولي الوقت وتقولي.
2: أنا أحب الشيء عملي صح.
1: أحيانًا قاعد أسولف بالبرنامج أسوي كذي أقول درس حراحين 29 خلاص. أما هذه بس على أبونا الماركة، لا خل الماركة رحت بعتها.
2: لأن CNN يقولون إن واردات الكويت من الساعات السويسرية في 2026 تراجعت، وبس يعني الحين حققت في الربع الأول 45 مليون دولار بس، ما يعني في تراجع 13% عادة تحقق أكثر من كذي وايد. بالمقابل يعني مثلا الإمارات زادت، السعودية نفس الشيء، قطر انخفضت نفس الكويت، بس الساعات السويسرية على الأخص في الكويت انخفض الطلب عليها والواردات. ما أدري ليش إيش معنى السويسري، أنا مو وايد خبيرة سوق الساعات، بس أنا أتذكر أيام كورونا الكل بالمزادات اللي على السوشيال ميديا والساعة هذه والساعة هذه، وصراحة أنا ما أفهم وايد في الموضوع ليش الساعة ممكن توصل هالرقم. لأن أنا مرة دشيت محل مال ساعات مع الوايد كشخة لأن أمي
1: اللي يحطون بدقال عند الباب
2: هذا عرفت اللي خوفك إنك ما تشتري. إنزين أنا رايحة لأن أمي تبي تشتري هدية حق أبوي، فأنا لأن ما أعرف بالساعات فأنا قاعدة أحوس، كان أشوف ساعة أبو مليون
1: ما أدري هذه حلوة
2: لا ما أدري كم، كان أسأل اللي قاعد يبيع قاعد أقول له إنه يعني في ناس قاعد تشتري هذا صدق، كان يقول إيه في ناس لأنه حلو، كان أقول له زين هذه يعني بتعطيني يعني الساعة شنو يعني بتعطيني ساعة القدر شنو بتعطيني يعني، كان يقول هو توهق إن هل هو يتكلم بالصج ولا لازم يتكلم كبائع على الحين، كان أقول له أنا وياك نفس المعاش قول لي الصج. فقال لي إيه في ناس يعني وهم أصلاً ما له داعي ولا يعني مسكين قال الصج.
1: صح بالنهاية هذه هم في ناس عندهم هواية، في ناس تلاقي أنت يعني شوفي يمكن ساعات نربط السطحية بالأشياء الغالية، بس في ناس تحب تمتلك الأفضل في كل شيء.
2: أي يمكن أنا قلت لك لأن مثل الساعات أنا ما أفهم فيها وايد، يمكن في أشياء تكون ما أدري شنو يقولون ذخر ما أدري شنو إنه يعني
1: يعني تخشينها وقت تبيعينها مثلا
2: نفس اللي يقولون عن الجناط. صح ما أدري عاطسة
1: على فكرة قبل فترة كان في ساعة معينة أوكي البراند وقف تصنيع فترة، وبعد ما رد أوكي أو خلال فترة سوري خلال فترة اللي ما كان قاعد يبيع سعر الساعة اللي أنت كنتي مثلا شاريتها قولي ب 3,000-4,000 صار 6,000-7,000 إذا مو أكثر.
2: أوكي
1: عشان فيعني كان سوق حلو حق الناس اللي يعني أنا طبعا يوم بعت كنت بايع شوية قبلهم فترة يعني
2: هذا اللي شريتها
1: إيه لو كنت ناطر.
2: أنا عندي جنطة أمي ما عطتني إياها هدية فوايد أعتز فيها، فلما دشيت مرة محل المحل مال يعني الماركة هذه كان يقولون لي تبيعينها نبيها لأن هذه ما قامت تسوى ما يشنو، فقلت لهم لا أمي ما عطتني إياها ما
1: بي الهدية لا تهدى.
2: إيه لا أنا حبيتها زيادة لأنه من أمي.
1: بالضبط. 8:09 في نغمة الصباح، قلنا لو تبي تغير وظيفتك شنو راح تختار خلنا نسولف.

0: أكيد
1: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
2: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
3: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك برغان، أنت دافعنا.
4: باجي إعلان واحد بس،
5: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
1: طلال ملك وشيخ البهاوي
2: دايما نهم الصباح
1: مارينا.

0: الوي
1: نغم الصباح برجك شو يقول اليوم برجك يقول
2: الساعة 8:18 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. اليوم الأبراج شو اللي ما يعجبها؟ يعني كل برج ترى على سجيته راح يكون وعلى طبيعته، حتى لو مثل قدامك انه لا اختي لا ايش دعوه، بس هو داخله. فمثلا الحمل ما يتحمل الناس البطيئه، اذا قلت لك نتحرك يعني الحين نتحرك، مو بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق، مباشر.
3: برج الثور يحب الناس الوفيه، بس اللي يخون الثقه ما يرجع بحياته ابد
2: ابد ابد ابد. الجوزه يقول أحب الناس الذكية اللي تفهمني بسرعة وهي طايرة، أما اللي يأخذ كل شيء جد ترى ينرفز بصراحة.
3: صديقي السرطان يقول أن أحب الناس اللي تحس، اللي ما يخافون يبينون مشاعرهم، مو اللي كل شيء عندهم تمثيل،
2: يكونون بشر. أما الأسد فما تحمل الناس الباهتة، يحب الناس اللي عندهم حضور طاقة يملون المكان. اللي قلل مني عاد الله يعينه على ردي.
3: برج العذراء يقول أقدر الناس المرتبة والمنظمة، أما الفوضى ترفع ضغطي وتخليني أختفي.
2: هذا بالنسبة حق العذراء. لكن الميزان يقول أحب الناس المحترمة، حب اللي يعرف يتعامل مع الناس، يعرف الأمور شلون تمشي، بس اللي ما يدرون شنو يبون ترى يخلوني أوخر، بس ما أسوي لوين نفس الأبراج اللي قبلي، أوخر بصمت.
3: برج العقرب يحترم الصادق حتى لو كان قاسي، ويقول أكره المزيف اللي يبتسم بويهي ويحش من مراي.
2: أما القوس فأحب الناس اللي تضحك، تضحك من قلب، تعيش اللحظة، تسافر، تروح، تي، تعرف تعيش حياتها، الدراما ما طيقهم.
3: برج الجد يقول أحب اللي عنده طموح ويشتغل بصمت، أما اللي بس يتكلم وما يسوي شيء أعتبره مضيعة وقت.
2: أتفق وياك. أمدلو أحب العقول الغريبة، ما أحب الناس اللي تمشي مع التيار، أبي اللي عكس التيار، ناس تقليدية أختنق حوالينهم.
3: آخر الأبراج برج الحوت يقول أحب الناس الطيبة اللي فيها إحساس، بس أهرب من القلوب الباردة اللي ما تعرف شنو يعني ألم.
2: هذه كانت الأبراج وشنو اللي ما يعجبها. لكن إذا نبي نختصر حالة الطقس برا، خصوصا ان في بعض المسجات هنا قاعد تقول في مطره خفيفه، مو مطره، بعضا من الرذاذ، يمكن اتمنى يكون في مطر اقوى عشان يعني يغسل هالتراب هذا.

0: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معك لين توصل دوامك
1: مارينا. 8:25 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. ساعات في أدوار نشوفها بالسينما شخصية شريرة الكل متفق عليها، مثلا الجوكر، لكن تعجبنا هذه الشخصية.
2: صح وايد.
1: نسأل نفسنا ايش فينا احنا سايكو هذه الشخصية. يعني مثلا اذكر كان في مسلسل امريكان كرايم ستوري،

0: إيش إحنا نحب الشخصيات أو يعني بشكل أو بآخر نعجب بالشخصية
1: بها.
0: بالضبط. يقول لك الجوكر مثلا شخصية كلها غموض وفوضى بس فيها ذكاء، فيها حضور مسرحي، فانجذبنا لهذه الشخصية اللي تتجاوز القواعد المألوفة. بمعنى هذين الشخصيات هم اللي يتجاوزون الخطوط الحمراء فتجذبنا، لأنها تخلينا نحس بالخطر، التمرد، الرغبات المكبوتة في بس في مسافة آمنة. يعني هذا مو أنا بس قاعد أشوف الشخص قاعد يؤدي هذا الموضوع دون أن نكون إحنا قاعد نتحمل عواقب هذا الشخص.
1: أحس أن يعني هذا شوي خطر، لأن الأفلام والمسلسلات يوريك أن الشخص الطيب شخص ممل، شخص حياته ما تصير فيها أي أكشن، ماكو أي متعة، فإحنا لو سوينا شيء شرير رح يصير أحسن. خصوصا أن مرات مثلا يحطون متى تصير الشخصية الطيبة تونس؟ لما يسوي فعل شرير. يعني مثلا حتى لو فعل الانتقام، هو شخص طيب حتى لو زوجته كان يروح ينتقم، هني احنا ننجذب
0: مبرر.
1: اي بالضبط. فيحطون لنا كأن الفعل الشرير هو الاكشن الحلو بحياتنا اللي ودنا نجربه.
0: صحيح. عشان كذي يقولك هذه الحالة اللي احنا نعجب فيها بالشخصيات الشريرة يسمونها فك الارتباط الأخلاقي. بمعنى أن احنا وراء كل هالأفعال الشريرة من خوف وألم وجراح وغيره نتعاطف معهم لأن نبرر لتصرفاتهم اللي ممكن احنا نكون كبتناها. أنا مريت بموقف مشابه نوعا ما أو غيره، بس أنا ما كنت أقدر أسوي اللي هو سواه. فكفو على الأحرف شلون، بشكل أو بآخر الواحد يحس أنه عارفة شلون؟
1: حسيت المرة هالإحساس مع عمل فني مثلا،
0: يمكن الجوكر واحد من الشخصيات اللي تقريبا الكل متفق عليها، يعني
1: ان تعاطفت معه.
0: مو تعاطفت معه بس يعني تنجذبين لشخصيته. باتمان مثلا ممل.
1: هو شنو اسمه
0: مع صوته هذا اللي شي
1: فهمتك.
0: باتمان بس شكله حلو.
1: بس تدري شنو، ان مثلا الشخصيات اللي نتفلكس قاعد يسوونها اللي هم سيريال كيلرز قتلة متسلسلين
0: اللي هم حقيقيين،
1: حقيقيين، هذا خطر انك انت تحطهم بشكل ممكن الناس يتعاطفون معهم.
0: بس بالنهاية عشان العمل الابداعي هذا يتكامل لازم يكون في يعني بهرجة. والبهرجة ممكن أنا أخذها غير عن الطريقة اللي أنت تأخذينها.
1: تدري شو أنا ضد شنو بالضبط؟ يعني أنا ما عندي مشكلة أنك تسوي عمل فني عن القتلة المتسلسلين، بس في قتلة متسلسلين هم قاعد يسوون كل شيء عشان ينشهرون،
0: شوفوني أنا موجود،
1: فأنت ليش تعطيه الشهرة اللي هو يبيها؟ بالضبط. قاعد تحقق الشيء اللي هو يبيه.
0: بالضبط.
1: أحس أنه لا، يعني أخلاقيا معناد لازم ما أعطيها الشيء.
0: لأن هذا مثلا بيتهم ما كان له صوت، ما كان له حس، لا بالمدرسة لا بالمجتمع، سوى شيء عشان يقول ترى أنا هني. وبعد ما انسجن مات اللي هو نتفلكس يت وعطته، تدري شلون، انت تستحق وثائقي عن حياتك انت.
1: اي اللي سويته كاخذ تفضل انت. عظيم انت رائع.
0: يعني طبعا وعاد بعدين تشوفين تبعات.
1: في الاشرار اللي مو هم اشرار، يعني ممثلين اللي سووا دور الشر بالكويت،
0: مثل
1: احمد جوهر، خالد عبيد، هالاشرار اللي ينحبون.
0: احمد صالح اتذكر كان في لقطه ما أذكر شنو كان المسلسل، بس مو من المسلسلات اللي وايد قديمة. تتذكر؟
1: شنو كان؟
0: أتوقع أنت عرفته.
2: إيه، تمثيلية كانت، سهرة كانت.
0: أوكي.
2: واللقطة اللي البنت تروح له وهو وجهه يتحول.
0: بنته. أوكي.
1: يما.
0: تعرفين ما تعرفين مس؟
1: لا ما أعرف شنو.
0: سهرة يعني حلقة واحدة.
1: تمثيلية يعني.
0: تمثيلية. سو هي ما أدري ظهر أبوها معصب عليها أو شيء صار كذي، فهي نايمة بحضن أمها.
1: أوكي.
0: حط رأسها بحضن أمها وطالع أبوها الفنان أحمد صالح. مرة واحدة وجهه يبدأ يصير شيء يخرق. واو. أنا صغير قاعد طالع. لا وجهه شيء يتحول، ما شنو يصير. بس مو هو اللي قاعد يسوي الوجه أتوقع. ما أدري مركبينه وملبسينه قناع شيء. ترى يعني أنا عندي غريب. أفلام أو لقطات الرعب العربية الطق هوليوود 1000-0 يعني، ولا فيلم الإنس والجن عادل إمام ويسرى
1: يخرعك
0: شنو؟
2: يخرع صدق.
0: تدري ليش؟ لأن احنا أولا صغار شفنا، ثانيا
1: وين صغار
0: يلعب على مفاهيمنا.
1: وبعدين أنا كان عندي مشكلة أن عادل إمام يضحكني، ليش قاعد يسوي كذي؟
0: يعني أنا هذا مو أنت، هذا مو أنت.
1: بس في مثلا الشرير الكوميدي هذا شيء ثاني، يعني مثل أحمد جوهر وخالد العبيد، يعني هم أشرار كوميديين. يعني خالد العبيد آكل الذهب أكال، يعني هو قاعد يضحك، يعني مو شرير اللي تكرهه.
0: صح، أتفق.
1: الشرير اللي الشرير المضحك وايد في هذه الشخصيات، واعتقد ان هذا اللي تغفر له صدق اكثر.
0: طيب شرشبيل
1: شرشر
0: أيضا
1: شرشر والله يكسر خاطري
0: إيه. وبعدين

0: بعدين يعني شويه يعني عنده نسبه غباء.
1: اي وايد
0: زين. ان انت ليش الحين هذا وقت جزر؟ هذا وقت جزر اطبخ ومخلص
1: ومحدب وايد
2: لا بس ترى القصه الحقيقيه العكس، الاشرار هم السرافر.
1: اي
2: القصه الحقيقيه اي
0: شلون
2: هذا اللي قريته
0: يعني هم اللي مينينين.
2: رحت بلجيكا، رحت متحف السنافر، شفت قاعد اقرا ان المفروض كان بدايتها ان السنافر هم الاشرار وهو الطيب.
0: والله يضبط، ينفع اكثر، خصوصا ان هرهور بعد مسكين
1: هرهور اسمه قوي.

0: وسنافرها خير وعطاء وسنافرها خير وعطاء تملأها حبا وجمال. سنافر واحد من الكرتونات اللي فيه شخصيات وايد، وهذه الشخصيات احنا رسمنا عليها. انت سنفورشي، انت سنفورة، انت انا طبعا سنفورة اعرفها بحياتي، شخص قابلته صدق سنفورة هي.
1: عارف شلون؟ انت سنفور شنو؟
0: ما ادري، ما انت تقول ايه
1: سنفور هذا
2: حالم،
1: حالم ولا الذكي هذاك الذكي؟
0: انت لحظة، انت مرة سويت الابراج والسنافر سنافر
1: صح؟ ايه. انت سنفور شنو؟
2: انا هذا مازح.
1: انا حتى انا ودي سنفور مازح.
0: في مفكر
1: بس هو يعني
0: عارف بابا سنفور صجي.
1: تعرف واحد شخصيته كذي؟
0: هذا هو بابا سنفور.
1: اوكي ليش حسيت كذي؟
2: وشرشبيل بعد فيه
1: يعني حكيم هو.
0: يروح ديوانيتهم شرشبيل.
2: صح.
0: ينقال ابو علي، ينقال بس مو هذا ابو علي، ابو علي ثاني.
1: في هذه المره الساحره اللي تطلع مع شرشبيل شدوخه، شدوخه صح، هذه شدوخه اعرف واحده شدوخه انا.
0: اوكي شفت شلون قاعدين معهم الحين؟ اعطينا بعد خمس دقائق خلاص نخلص الكرتون كله. على موضوع حلقتنا اليوم، لو تقدر تغير وظيفتك شلون راح تختار؟ مسج وصل من مريم تقول يا صباح الخير يا انغام صباحي، انتو عندي كذا وظيفه ودي اجربها، بس عاد انتو اختاروا لي واحده من بين هالوظائف المختلفه. الاولى ابي اشتغل بالمباحث الجنائيه، يعني اروح اشوف الجريمه واخذ ادله وحل الجريمه. الثانيه ابي اصير رائده فضاء واروح القمر واشتغل مع ناسا واحفظوا اسرار. الثالثه اخذ وظيفه هذا اللي يعطي ميشلان ستار حق المطاعم واجرب افخم المطاعم وياكل اكلهم كله. فاختاروا لي واحده
2: جوزائيه.
1: تحب الاكشن؟ تحب الاكشن؟
2: لا نفس سوالفي ابي كل الاسرار.
1: فضاء حلو، الفضاء اللي هو انا ودي اشوف الكره الارضيه من فوق واسمع هذا.
2: لا انا بعرف مسطح ولا كرويه؟
1: لا يا ابو كرويه لا تقعد تسوي لنا هالسوالف.
0: مسج واصل اللي يقول صباح الخير، حسبالي لقطه الفنان احمد الصالح الله يرحمه، مجرد كابوس طلع صج وكان رعب الطفوله. اذكر السهره والتمثيليه اسمها السلسله، اعتقد
1: السلسله
0: اتوقع
1: ممكن
0: السلسله.
1: خل ادورها اشوفها.
0: بعدين ما راح تشوفين، ما راح تنامين بالليل لما تشوفيها.
1: ايش دعوه؟
0: متى برنامج الاغاني؟ مسج واصل.
1: شنو يعني برنامج
0: الاغاني؟ نار. ما ادري برنامج الاغاني على اساس ان احنا ما نشغل اغنيه بالبرنامج.
1: شنو يعني؟
0: صباح الخير، داز مسج هني، ابي اشارك بنغم الصباح. مرحبا مارينا، اهلا وسهلا، شارك عزيزي. شيخه انت احلى سنفوره، ام علي تقول لك
1: حبيبتي.
0: بس اي وحده فيهم؟
1: ما كلها سنفوره واحده.
2: لا سنفوره قبل
1: في كانت شريره وصارت طيبه.
2: انت شريره.
1: ما خالف
0: مريم تقول قبل شوي اللي هي تبي واحده من ثلاث وظائف، تقول لا انا برجي الجدي بعيد عن الجوزة.
2: أكيد طالع جوزة.
0: بس ترى المرأة الجدي أيضا يعني شخصية يعني لازم ندرسها، أعرف شلون فيها وايد تفاصيل. تركي يقول صباح الخير، هذه الساعات الغالية اللي قاعد تسوفون عنها قبل شوي تعتبر استثمار.
1: استثمار ها؟
0: استثمار يعني حالها ترى حال الذهب والساعات
1: يعني عقب سنين تبيعها تجيب وأكثر أضعاف وشي سوالف.
0: عبد الله كاتب هني يقول ساعات ومجوهرات زينة وخزينة.
2: مجوهرات الذهب.
1: زين الساعة اللي فيها مجوهرات ولا حتى لو ما فيها؟
0: يعني أكيد كل ما كان فيها شيء غالي.
1: يعني اللي ما فيها مجوهرات هم هذه استثمار شيء؟
0: لأن الماركة. الماركة.
2: طلال جيت فترة قالوا الجنط استثمار، بعدين طلع سالفة وطاحت أسعارهم بالقاع.
1: لما الصين قالت ترى
0: لما عصبت الصين.
2: فيعني الاستثمار ال
1: مساكين
2: تطمنينا الأرض والذهب.
0: والفضة مؤخرا الفترة الأخيرة يمكن لقينا الناس ملتفتة أكثر عليها. والنفط بس تخيله يعني.
1: بس هذا إحنا ما نقدر نستثمر.
0: إيش كثر تملكون من ألعاب العائلة؟ تملك كثير من النفط. صباح الخير طلال شيخة وحسين من علا. أبي أصير CEO لمكان شغلي وأطلع كل المدراء الكبار اللي ما يستاهلون مكانهم وأحط مكانهم اللي يستاهل من موظفين طموحين، وأشيل كل الإنذارات على الموظفين وأحط قوانين مرنة أكثر. هذه
1: أولا قلبها متروس بعد عمري.
0: إيش كثر صار لك بهذه الشركة؟ وهل في مجال غيرين ولا؟ 36 دقيقة في نغم صباح. أنغام أغنية مسلسل اثنين غيرنا نزلت بشهر 2 حق رمضان، ولكن الأغنية ما زالت مسوية جو واهتمام وطلبات من الناس. سامعها ولا أول مرة؟

0: نغمس صباح
1: تكله نايم قوم قوم غسل بدل ثيابك
2: 94 مارينا اف ام.
3: واخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
4: ما جي إعلان واحد بس.
5: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من

0: 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: نغم الصباح،
2: هذه القهوة السنة.
3: تعال، سمعت عن
1: رهاب المسرح أو الخوف من التحدث أمام الجمهور؟ هو نوع من أنواع الرهاب الاجتماعي، واللي يحس فيه الشخص بالخوف والقلق من الكلام قدام مجموعة من الناس أو حتى قدام الكاميرا أو التليفون. هذا النوع من المخاوف ممكن يأثر بشكل سلبي على المستوى المهني من حياتنا، ومن الممكن يخلينا نخسر وظيفة أحلامنا لأن ما نقدر نعبر عن إنجازاتنا أو حتى نجاوب على الأسئلة العادية في المقابلات الوظيفية في مقابلة القبول لوظيفة أحلامنا. فالشخص اللي فيه النوع من الخوف قبل حتى لا يوقف قدام الناس عشان يتكلم يبدي يحس بالتوتر والقلق، وممكن تزيد أعراض الخوف إلى تأتأة، عدم انتظام في ضربات القلب، سرعة في التنفس، رجفة في الإيدين والريول، التعرق، الغثيان، احمرار في الوجه، نشفان في الفم، والشعور بالدوار والبرد. وفي بعض الأشخاص لما يتكلمون يكون صوته غير مسموع وفيه رجفة. الباحثين يعتبرون هذا الخوف بأنه طبيعي جداً، ونحس فيه نتيجة إحساس المخ بأنه إحنا معرضين للخطر، فيتعامل المخ مع هالخوف بردة فعل الكر أو الفر أو المعروفة بـ Fight or Flight Response، واللي لها أعراض ذكرتها قبل شوي. وكل هذا يصير لأن الشخص ما مر بهالموقف من قبل أو مر فيه بس ما تعود عليه. وبصج هالخوف صعب أن يتم التغلب عليه ويحتاج تدريب مستمر. فوايد من مقدمي البرامج عانوا منه، مثل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج، اللي خلال أول بث مباشر لبرنامجه قعد 10 دقائق من غير ما يقول ولا كلمة. وحق كل اللي فيهم هالخوف، في أمور بسيطة ممكن تسوونها عشان تساعدكم في التغلب على أعراضه، منها تقليل كمية الكافيين اللي نشربها قبل تقديم الموضوع اللي بنقوله قدام الناس، تقليل كمية السكر قبلها بكم يوم، وطبعاً ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة رح يخفف من مستوى التوتر ويخلي المخ ما يفكر بيوم التقديم. التأمل وممارسة اليوغا تساعد بعد بهالشي، والحصول على كمية نوم كافية. وبالرغم من كل هالنصايح إلا أن في دراسة سوتها جامعة هارفارد قبل 5 سنين، ولقوا أن إذا الشخص يبي يقدم أداء ممتاز لازم ما يضغط على نفسه عشان مخه يقدر يستوعب الخوف وأعراضه ويحاول يواجهه ويتقبله.

0: الصباح.
1: اي نعم، وما عندي غيره.
0: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في اي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نص مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام. في بنك برغان انت دافعنا.
3: نعم الصباح
4: طلال ملك وشيخ البهاويت
3: معاك لين توصل مشوارك.
4: مارينا
5: 9-10 بنغم الصباح. صباح الخير. البارحة انستغرام نزلوا ميزة جديدة اسمها انستنت، يعني شغلة سريعة كذي، على اساس انه يعني احنا نبي نصير سناب شات الا اوكي. فانت عندك الستوريز، عندك البوستات، عندك الحكي اللي فوق تكتبه بالدايركت، ها اللي عشان يكون يعني كنا ستاتس مال ايام البي بي ام والغيره. الحين الانستنت لما تدش على الستوري، سوري على الدايركت نفسه، يطلعون على اليمين، فتلاقي شيء شيء قاعد يطل عليك، ها يقول لك اضغطني، تضغطه يطلع اكثر انواع الصور اللي ما لها داعي، لان انت ما تقدر تمسحها، انت خلاص صورت الصوره راحت.
6: زين ما تقدر تمسحها كلش؟
5: هذا السؤال يطرح نفسه. يعني شوف مثلا هنا اوكي، هذا ناصر تو قاعد من النوم، احمد مصور اكثر من صوره لانه الظاهر ما يعرف ان هذه هي بينزلها ولا لا، انت ما تدري، بس صورين تروح الصوره.
6: زين اجرب تمسح.
5: شوف انا صورتكم انت وحسين قاعدين، انت ماسك التليفون.
6: الله
5: حسين معطينا الجنب كذي يعني. زين بمسح مثلا، شوف انطق بلا
6: تقدر تمسح.
5: ايه شوف مثلا واحد اثنين ثلاث، نبي نمسح هذيل اوكي ديليت، راح والله نايس حلو. طبعا انا بس اقدر اشوف كل شيء مع بعض، انت بالنسبه لي بس تشوفين الصوره مره واحده.
6: اوكي
5: ما يصير تقولي لا احسن تعال شوف طلع شنو حط، انا راحت خلاص.
6: وبس اللي مسوين فولو حق بعض
5: بالضبط،
6: يعني مو ان انا مسويت لك فولو وانت مو مسوي لي فولو، لا لازم اثنين.
5: هو ده.
6: اوكي
5: وصوره مو فيديو.
6: اوكي ماكو فيديو.
5: تدري ذكرني بشنو الحين؟ انا قاعد اسولف معك بالواتساب، اقدر اطرشش فويس، واذا ضغطه على الفيديو. لحظه خدش على شاتك. اوكي شيخه. اوكي الكاميرا
6: اي
5: اوكي، اذا ضغطت عليها كذي وديتها لفوق شوفي يطلع مثل فيديو كذي اوكي. واحنا الحين قاعد نسولف شي 1-2-3 هاي شلون اخبارك يلا باي، توصل لك بشكل دائره كذي، فيصير كنا فويس نوت بس هو فيديو نوت. اوكي وما يطول 24 ساعه ويختفي.
6: هذا يختفي، انا عبالي هذا عادي يوصل. شوف منو دزني طلال ملك.
5: صدق شبي ما ادري وقت برنامج الله يهداه.
6: على طاري الفويس نوت
5: ما يعرف الوصول،
6: اقول حق الناس شنو اكتشفت انت اليوم.
5: شنو
6: اكتشفت؟ انه مو بس انا اغاني غريبه،
5: اي اكتشفت ان العائله اغانيها غريبه. اوكي رد ولا ما رد؟
6: رد. قاعد يقول انا لازم اصلا ادز لكم اغاني مو موجوده عندكم، يعني على اساس انه يعني
5: عشان نخسر مستمعينا.
6: لا احنا عائله ذويقه نطلع اغاني غير موجوده.
5: غير موجوده اللي العالم ما سمعها انا راسمك بها. ابراهيم قاعد يسمعنا اخو شيخه وطلب اغاني، بس انا قلت له ترى اقترحت لنا نوقف بالنص، هو نص المسافه وانا اروح نص المسافه.
6: اوكي
5: وقلنا له الاختيار، ايش قال؟ اي ولا
6: قاعد يضحك؟
5: قاعد يضحك،
6: يضحك على الفويس اللي انت دزيته.
5: حلو انه ضحك، عارف شلون؟ اهم شيء انه هو ما زعل.
6: احنا عائله ضحيكه
5: لطيفه. انتصار قضائي لشاكيرا قبل كاس العالم 2026. ليش؟ يقول لك قبل كم تقريبا بسنتين او ثلاثه كان في حكم على شاكيرا بقضيه التهرب الضريبي باسبانيا مع غرامه بقيمه 55 مليون يورو.
6: اوكي
5: هذه القضيه طبعا دشت المحاكم ويمين ويسار وكذي، خلاص حصلت اليوم او امس يعني على حكم البراءه في قضيه التهرب الضريبي هذه، وردوا لها ال 55 مليون يورو اللي كانوا مليون طبعا المفروض كانوا يردونها بالاساس. فيعني
6: حاطة خش محامي شكله
5: ومشت امورها مثل ما مفروض انها تمشي. يعني
6: شوف دائما احنا قاعد نتكلم عن شلون قاعد يحطون قوانين حق الاطفال انهم ما يستخدمون السوشيال ميديا.
5: نعم.
6: وانه يصير الانترنت في ادوات تحقق من كم عمرك، مو بس ان تسجيل تاريخ الميلاد.
5: صحيح.
6: في بعض المواقع يطلبون ان الشخص يصور نفسه علشان يشوفون كم عمره. يقول لك الاطفال حاليا قاعد يتحايلون على أدوات التحقق بأنه يحطون مثلا شوارب مو صجية، يحاولون يسوون شكلهم شنهم وهم كبار علشان يقدرون يدشون. يقول لك حاليا يعني في موقع اسمه انترنت ماترز، هو مال دراسات، يقول ان 2000 طفل ولي امر، اقصد 2000 طفل قدروا انهم يلتفتون او يلتفون على انظمة التحقق ويقصون عليها، و 90% من الناس الشريحة اللي هذا قدروا انهم يدشون الموقع الغير مسموح الا للكبار وعادي وعدت عليهم. فلازم نعرف ان ترى الاطفال حاليا اذكياء، مو اذكياء، هم اصلا اذكياء بس اقصد عارفين شلون يستخدمون التكنولوجيا اكثر منا احنا.
5: صح.
6: فمو معناته ان احنا نمنعهم انهم ما راح يقدرون يدشون، يمكن لازم نقنعهم ليش لازم ما يدشون.
5: الحوار، شوفي انا يعني اتوقع افضل شيء ممكن يسوي اي ولي امر مع عياله هو ان يسولفون مع عيالهم، قولي لي هذا الموقع شنو، هذا الابليكيشن شنو، خل نسولف. ليه تشوف ان طفلك قاعد يدوده يتوهق مو عارف يبرر، ما ادري بس رفيجي قال لي نزل هذا البرنامج. لازم يعرف ان كل شيء له مسببات، كل شيء له تبعات، انت تاخذ وتعطي معاه، خل المخ يكبر اكثر مما يتعلم من الطقه الاولى والثانيه والثالثه. احنا ما نقدر نغطي كل شيء كاولياء
6: طبعا،
5: بس نوصل لمرحله على الأقل الواحد يكون فيها يعني قادر يسوي الجزء الأكبر من وراء هذا كل شيء. يعني راح يجيب بشكل مفاجئ أحيانا، ولكن كل شيء مقدور عليه في حالة أن الواحد على الأقل قدر يتناقش فيه.
6: على الطاري أشياء اللي يشوفونها مثلا على نتفليكس أو الأشياء هذه، أو مساعك أن نسولف عن هالموضوع، نتفليكس حققوا 135 مليار دولار سوري مو حصلوا، أنفقوا زين على الأفلام والمسلسلات، خاصة غير الناطقين بالإنجليزية، ثلاث أرباع اللي هم قاعد ينتجونه حاليا غير ناطق بالإنجليزية، لأن آلاف الحين يعني آلاف من الدول
5: والملايين
6: الشعوب قاعد يشتركون. وأيضا يقول لك أن نتفليكس حاليا لأن القطاع قاعد ينمو، فراح يصير مثلا أسبوع ما بعد أسبوع راح تنزل بشكل شو يسمونه؟ متتالي أكثر، فهذا الإنفاق راح يكون مربح بالنسبة لهم. أنا قاعد أشوف العربي قاعد يزيد. عندنا إنتاج خاص بنتفليكس عربي وخليجي قاعد ألاحظ.
5: صح.
6: بس شنو، في منصة ما راح أقول شنو اسمها، راح تشوف مسلسل كل حلقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة، اللي هو اسمه ميني سيريس أو أشياء
5: هذا وايد ميني.
6: اي وشنو العرض هذا بالطول شنو مال انستغرام.
5: اوكي
6: اي
5: لما قالوا قبل فتره انه يعني خلاص احنا ليش نقص على نفسنا، اغلب الناس قاعد يطالعون الشغل بالتليفون، فليش خليه يلف تليفونه يشوف التصوير كامل او الحلقه كامله بالطول.
6: الناس كانوا مستغربين بالبدايه شنو يعني حلقه دقيقه او ما شنو.
5: ذكريني بس موضوع حلقتنا اليوم ايش كان،
6: هو لو تقدر تغير وظيفتك شنو راح تختار.
5: وفاء تقول صباح الخير على موضوع الحلقه، انا استقلت من وظيفتي على فكره، وحلمي إذا غيرت بشتغل في مركز الأرصاد الجوية. هذه وفاء من الإمارات، هني صباح الخير نغم الصباح. الوظيفة اللي أحبها تصميم الأعراس والحفلات الغريبة، أحب أبتكر ألوان. على الطاري أذكر انتشر فيديو قبل لا من زمان، لا من زمان شيخة، مسوين يمعة كويتية. أوكي حين هو كان إعلان، هو مجرد فنان يبي يبدع، يابين يمعة ناس، فاللي مغتر واللي كاشخة واليهال وكلهم عيد يعني، بس ويهم شنو؟ ويهم قرطاس الشاكليت، حلوة شاكليت.
6: أوكي.
5: إيه؟ الحلويات العيد أو أي كان شاكليت، إيه شلون التشيز صاير، فكلهم عندهم اللفة هذه مالت القرطاس اللي على قرطاس الشاكليت نفسه.
6: إيه؟
5: يكون على ويهم، فويهم وايد يخرع كان. هي حركة إبداعية صح، بس مخيفة جدا. أوكي، في القرطاس الصغير الكبير طبعا، يعني على حسب، في اللي متحجبة بس هم عندها القرطاس، في واحدة لا فلا شعرها على جنب حاطتها، الغترة الياهل الكبير. إذا تحت على الفيديو راح أطرش لك إياه، بس جد خرع،
6: أحتاج أشوفه
5: جد خرع. صباح الخير تغريدة تقول الوظيفة اللي أتمناها، إيه ودي أسحب كل الرخص حق الناس اللي ما يعرفون يسوقون ويخالفون الشوارع. بما أنا باكر عيد ميلادي أبي أغنية حق عبد المجيد كل عام وأنت بحب. تغريد باكر عيد ميلادك، باكر راح نشغل لك إياها. تم
6: دق علينا باكر،
5: مو بس الدزين، كل مسجات شغل. ايش هالعلاقه الغريبه بيننا وبينكم صايره كلها مسجات. بالنسبه لتغيير الوظيفه اليوم واحد فكرت اشتغل بالمركز العلمي بالذات الاكواريوم، مو بس بالاهتمام بالحيوانات بس بالبحر نفسه لانه وايد احب البحر. يمكن شغل اداري بالاكواريوم اذا في شيء كذي لانه احس الشعور وايد خيالي. هذا بالنسبه حق عبد الله ناصر اخر المسجات هني. الوظيفه اللي ودي اقوم فيها لمده يوم واحد هو قارع جرس ساعه البيج بن في لندن، احسها تجربه مميزه.
6: هي مو موقعه اوتوماتيكيا في واحد قاعد يطقها؟
5: اي اتوقع. احس في بعض الاشياء كذي في بريطانيا لازم يعني
6: هم عندهم على التقاليد بوايد اشياء يعني.
5: اذا هذا مسكين يوقف كذي
6: جربت هذا توقف يمه؟
5: ما فكرت
6: انا يعني احس انه كل ما اشوفه يكسر خاطري من الناس اللي دائما يبون يصورون معاه وان انت ترى ما تقدر تتحرك، انت ما تقدر تسوي شيء، فيقعد يزعجونه طول الوقت.
5: لا شلون ما يضحك؟
6: متدرب عيل، هو ايش فايدة التدريب؟
5: يعني واقف كذي بس ها طوفة.
6: وبعدين اعتقد انه مؤخرا صار ممنوع انك تستفزه وتسوي فيه شيء.
5: شايف الفيديوهات اللي يوقفون يم الحصن اللي هو يكون واقف يمهم؟
6: اي
5: انه ممنوع.
6: أي
5: لا توقف يمه،
6: لا توقف.
5: والحصان عاد مره واحده كذي يعطيك طعف لا وتزعل انه طقها.
6: صح
5: صعوبه.
6: وبعدين كله من مستر بن،
5: هو اللي
6: علمنا انه تعالوا طفروا هذا الريال.
5: يعني مستر بن نتفلكس ايام اول
6: مستر
5: وين صح ذره من اللي نتفلكس سوى لنا
6: مستر بن ولا مستر بن
5: بين
6: ها
5: ايه. اكثر حلقه تتذكرينها
6: اللي يحرك رقبته كذي حر المتجبس لان انا صارت فيني
5: الساعه 9 في نغم الصباح

0: أصبر سوسو.
1: نغم الصباح موجز أخبار الديرة.
2: أصدر أمين عام جامعة الكويت تعميماً بإعادة السماح لإقامة الفعاليات والمؤتمرات والاحتفالات داخل الجامعة، وذلك استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الأخير الذي أجاز عودة الأنشطة الاجتماعية بعد تقييم الأوضاع الأمنية الراهنة.
3: أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اعتماد لائحة البعثات الدراسية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية.
2: وبآخر خبر، أكدت وزارة الأشغال العامة مواصلتها تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية في محافظة الفروانية منطقة العميرية وفق خطة تطويرية متكاملة ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق في البلاد.
3: والحين مع أحوال الطقس مع أسامة المذن.
4: متوقع جو حار وهواء جنوبي شرقي يتحول إلى شمالي غربي معتدل السرعة، ينشط على فترات من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار على المناطق المكشوفة. العظم متوقع 42 والصورة تنخفض إلى 23 درجة مئوية. البحر معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 أقدام. المد الأول الساعة 12:10 الظهر، المد الثاني الساعة 1:51 دقيقة صباحا، الجزر الأول الساعة 7:05 صباحا والثاني الساعة 8:30 دقيقة مساء. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح.

0: وشيخة البهاويت
1: معك لين توصل دوامك
0: مارينا.
2: اليوم 19 مايو أيام عالمية وأعياد ميلاد. اليوم عيد ميلادك راح تعرف منو من المشاهير اللي أنت مولود معاهم، لكن قبل هذا كله شيخة شنو عندنا من أيام عالمية؟
3: اليوم العالمي لإنك تزرع أي شيء.
2: أي شيء بس تزرع شيء.
3: شنو يعني نزرع شيء؟ نزرع الحب مثلاً.
2: نزرع
3: الأمان. شنو يعني نزرع؟
2: يعني تزرعين أي زرعة، أي نوع من الزرعة، حتى لو تيبين كلينكس وتحطينه بصحن وترشين عليه شوية مي وتحطينه عدس.
3: تذكر ما كان يحطوا لنا قطن؟
2: لما يصير شكلها وايد حلو ويأخذونها. بعدين اكتشف انهم قطوها. لاحظها بيتي وايد احلى. اكيد.
3: اليوم عالم الدكتور العائله.
2: اي تحيه لدكتور العائله.
3: اقول لك قصتي مع دكتور العائله. كان عبالي انه يعني كل عائله لهم دكتورهم، هذا معنات دكتور العائله.
2: هذه الرفاهيه.
3: اي فلان شنو بالافلام المصريه القديمه في دكتور دائما يدقون عليه شو اسمه؟
2: ترى عرف ناس كذي بالكويت. يعني احنا لطالما بحياتنا كل عائلتنا نروح حق الدكتور، بس اعرف ناس من اهلنا يلهم الدكتور.
3: انا كان عبالي هذا اسمه دكتور العائله.
2: هذا دكتور
3: العائله. وكان يضيق خلق، احنا ليش ما عندنا دكتور العائله؟
2: ليش مو كشخه؟
3: ليش احنا مو كشخه؟ اليوم العالمي للتوعية من مرض التهاب الأمعاء، يعني بسم الله عليكم. وايد اليوم مدام كذي روحوا راجعوا فحص دوري دائما وايد مهم.
2: صح، في ناس من أول يعني انذار يروحون يشيكون، وفي ناس لا ينطرون يعني يوم يومين، وفي ناس يطولون وايد. انت خليك اللي بالنص على الاقل تعرف شنو يعني. يعني ساعات الجسم غريب، ساعات قاعد الصف ما ادري ايش فيني، ركبوا يعوروني بعدين باجي اليوم ما في ولا شيء.
3: وفحص مبكر احسن شيء بالدنيا
2: جدا. هذا بالنسبه للايام العالميه. إذا أنت مولود اليوم كل عام وأنت بخير، تحتفل بعيد ميلادك مع الأسامي التالية. عندنا جوجو سيوا اليوتيوبر الأمريكية اللي كانت يعني نقدر نقول شخصية الأطفال يحبونها، بعدين مرة واحدة كانت راوينا الوجه الثاني لها. أيضا الدي جي الشهير مارشميلو. أوكي، سام سميث اليوم أيضا عيد ميلاده، وأسامي أخرى نفس مالكوم أكس اللي هو واحد من الناشطين والمناضلين أيضا، وبعض الأسامي الأخرى. ولكن إحنا بالنسبة لنا منو أكثر اسمي همنا يا شيخة؟
3: سامي الكلارك الله يرحمه، هو مغني موسيقي لبناني اللي غنى شارة
2: مسلسل
3: جراندايزر.
2: بالضبط.

0: نغم الصباح
1: بحياتي انت صباح الخير.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام في بنك بورغان، انت دافعنا.
3: لا مو خوش يوم اليوم. شنو اليوم في الايام الثلاثة عدل؟ لو في خير كان الانجليز ما سموه تيوزداي.
4: نغم صباح
3: ايه مو خوش يوم.

0: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويد
0: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا 9:30 نغم الصباح، آخر 10 دقائق من وقت البرنامج. احنا يوميا معكم من 6:30 ل9:30. يقول لك في علاقة غريبة بين التوتر اللي يحوشنا أوكي وبين الهمهمة.
2: همهمة اللي هي يعني كذي، يعني إذا سوينا كذي قل التوتر تقصد.
1: يقول لك أفضل طريقة وأسرع طريقة لتخفيف التوتر بسبب أن هذه الاهتزازات تهدي الجسم.
2: أوكي.
1: فأعضاء الجسم الداخلية هاي كلها قاعد تحس بالذبذبات الخفيفة هذه اللي قاعد تصير من الجسم نفسه. ففي الفيجاس نيرف اللي هو ما أدري شنو اسمه بالعربي، أحس نفسي أحلامه، أنا قلت ما أدري شنو اسمه بالعربي.
2: فيجاس هذه مو بولاية؟
1: هي إي بس يعني لحظة دقيقة عشان نعطي المعلومة كاملة. VAGUS أوكي نيرف بعدين بالعربي
2: فيجاس يعني.
1: اوكي طبعا مره ثانيه اسوي تحضيرك بشكل مسبق. الفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر او العصب المبهم يسمونه،
2: مبهم
1: اي، اللي هو يعتبر اطول عصب في الجسم بالضبط. يقول لك يخفف مستويات الكورتيزول في الجسم بمجرد ان احنا نهمهم. يقول لك عشان كذي الناس اللي يعني يهدون نفسهم في جلسات تصير مجموعه كبيره من الناس يقعدون مع بعضهم، ما أعرف شلون. يمكن الأقرب لها هو لما يقولون في بعض المعتقدات الهندية لما يقولون الأم اللي هي هم نفس الطريقة، إنه يعني صوت مع حركة تؤدي إلى
2: مو كنا المغنيين يسوون كذي قبل يطلعون على المسرح.
1: في حركة غريبة يسوونها المغنيين، أطار المغنيين قبل يطلعون على المسرح يسوون كذي.
2: هذا شنو يعني تعدل الصوت؟
1: تذهب الأحبال الصوتية.
2: صج؟ شنو هذا الغريب؟
1: كله أقول حق نفسي بجربها قبل البرنامج بتشوف شنو ممكن يصير. حبين نجربينها؟
2: لا شكرا.
1: يلا نهمهم مع بعض.
2: همهمي
1: اسم الأغنية. يعني لو نشغلها أكثر أتوقع راح تقل نسبة النرفزة عند الناس.
2: توتر الصبح
1: بالضبط. طيب قولي لي،
2: خلي أقول لك، أسألك سؤال شوي، هل أنت من الناس اللي يخافون من تقدم بالعمر؟
1: لا بس أبي أكون شايل نفسي، ما بيكون عالة على آخرين.
2: يعني أنت عندك خوف من أن جسمك يصير، يعني المشكلة تصير بجسمك مو التقدم بالعمر بشكل عام.
1: جسمي يخذلني.
2: يخذلك
1: هذه. بس التقدم بالعمر نفسه لا، أحسنا عادي يعني.
2: لأنه يقول لك في وايد ناس كونهم أنهم يخافون من التقدم بالعمر، في اختصاصية نفسية تقول لازم أنت تتصالح مع فكرة الشيخوخة وتاخذها بتقبل وهدوء وبشكل متوازن. ليش؟ لأن هي راح تصير شيء خارج كنترول أو خارج هذا إيدك، وهناك المجتمع أصلاً قاعد يعلمك نظرة سلبية حق العمر، وهذا اللي قاعد يسبب قلق عند وايد ناس وقاعد يخليهم خايفين انهم يعني يعيشون هذه المرحله. فيها وايد جوانب ايجابيه لازم تعيشها في الجسم، لازم انت تحضره حق هذه المرحله. مو معناته انه هو راح يخذلك، مو شرط يخذلك اذا انت اهلت الجسم انه هو يعيش هالمرحله بشكل افضل وبشكل صحي اكثر. لازم تفكر ان في وقتها راح تقدر تحقق مشاريع قابله للتحقيق. ممكن ان انت يعني خصوصا اللي عندهم مثلا خطط ما بعد التقاعد. هذه اشياء الحين شائعه صارت، انا احس ان عندنا ما كانت موجوده قبل بس الحين قاعد تصير اكثر، وان تقلل هوسك بالجسم. مو شرط يكون جمال الجسم المعايير اللي يحطها، اهم شيء انك تكون عايش بصحه نفسيه جيده وما تعيش التحدي اللي يعني يناقض او يعاكس عمرك والمرحله اللي انت تعيش فيها. هني راح تكون مرتاح أكثر وأقل قلق من فكرة التقدم بالعمر.
1: ويمكن لا تأخذ أمثلة من اللي حولك وتقول أوه يعني أنا راح أصير كذي، لا أقول أنا ما أبي أصير كذي، وراح تلقى نفسك ما راح تصير كذي. أما لما الواحد يشوف قدامه مثال من أهله أو من ربعه أو غيره ناس متقدمين بالعمر يصير يعني أنا راح أصير كذي، لا هني يخوف الواحد.
2: أو ممكن يصير العكس مقارنة مع ممثلين ومغنيين، إن تشوفه اللي هو مثل جينيفر لوبيز
1: مثلا،
2: إنزين
1: وايد بنات عادي.
2: فوق الـ50 يشوفها شلون ترقص ويشوفها شلون تتحرك صح. وما بين عليها أو ممثلين حتى ريايل، فتحس يحسون البنات إن عندهم هذه المشكلة.
1: أقدر أصير كذي. أنا أسمع هالجملة أكثر وايد بالفترة الأخيرة، اللي هي أشوف أقول أبي أكون كذي.
2: أنا أسمع ليش أنا ما صرت كذي.
1: ما هذه الفكرة.
2: هذه اللي سبب التقدم بالعمر اللي سبب القلق. القلق ويسبب حتى احس انه نقص في الثقه في النفس يصير. صح صح. لما تقارن نفسك مع ذلك تدرين هذه كم صارفه عشان تصير كذي، كم معاناه والم وعمليات عشان هي تقدر توصل كذي،
1: وش كثر رياضه سووا عشان يشيلون نفسهم.
2: ومو شرط ان هذا الشكل صحي،
1: صح
2: ممكن يصير في مجموعه كبيره من الالام والاكل والقسوه على اتجاه الذات عشان توصل هذه الشكل هذا الشكل. فمو شرط
1: كل شيء الواحد يبي يوصل له لازم يكون في تعب بالموضوع. عشان كذي في اغنيه حق بيونسي شو تقول؟ pretty hurts، الجمال يعور او الجمال يعني يتعب، عارف شلون؟ ما حد يقدر يوصل حق احلى شكل بمجرد ان انا كذي على قولتهم قمت من النوم وانا كذي يعني.
2: اي احلى شكل يوصل للانسان اللي هو شايفه، لان اللي هو

0: اجرب على الاقل اكون دي جي للنساء فقط. تقول انا الحين يا دوب دي جي البيت للعائله يعني. رغم في مستقبل سمعينا شويه من مكسات عشان نشغلهم هني بنغم الصباح. على طاري بلقيس، بلقيس قاعد تهندس عوده البوم جديد، اسم الالبوم غل.
1: الله
0: كلمة شايدة ها. يقولش بعد سنوات من الإصدارات اللي هما السينجلز، بلقيس تكشف عن ألبوم جديد لها بعنوان غل، يصدر كاملا باتشر يمكن اليوم أو باتشر. أوكي. برومو الألبوم يكشف عن توجهها الجديد بشكل بصري أكثر من ما هو بأي وقت طاف لها. محاولات بلقيس دائما تنزل شيء جديد، دائما تكسر السوق وتروح لمستوى وايد أعلى، وفي أغاني مختلفة راح تكون خليجية شامية ومغربية. ومارينا أف أم خصتها بلقيس بغنية حصرية لها اللي هي أغنية الحب يحلي. الأغنية حصرية على مارينا أف أم. أنا ليش أتكلم؟ خل بلقيس هي بنفسها تقدمها وايد أحسن، صح ولا لا؟ بلقيس تفضلي قولي اللي تبي تقولينا.
2: أنا بلقيس وأنتوا الحين تسمعون أغنية الجديدة الحب يحلي من ألبومي الجديد فقط وحصريا على مارينا أف أم.
0: الأغنية من كلمات وألحان علي بغيث وتوزيع جلال حمداوي.

0: نغم الصباح
1: في حياتي انت صباح الخير.
2: الاخبار الرياضيه،
3: التقرير الرياضي اليومي مع مناف اشكالي من برنامج بلنتي، تفضل.
4: صباح الخير، الف مبروك للعربي فوزه بكأس ولي العهد للمرة العاشرة بعادل رغم الكويت وشاركة الزعامة، فوز عليه أمس 3-0 باستاد جابر الدولي. فاز أرسنال على بينلي 1-0، حقق النقاط المهمة، تبقت له خطوة واحدة بس أمام كريستال بالاس لتحقيق اللقب الغائب 22 سنة، ويمكن بورموث يهدي هدية اليوم لما يواجه السيتي ويخليه تعثر الساعة 9:30.

ديربيلندن ما بين تشيلسي توتنهام، ديربي مهم جدا، توتنهام يحتاج الفوز للبقاء في دوري الأضواء، وتشيلسي مو فايز من 7 مباريات مو مسجل إلا جولين. الخبر المهم، نيمار تم استدعائه لكأس العالم. شكرا، تابعونا الساعة 5 في بلنتي.

0: موضوع حلقتنا اليوم كان لو تقدر تغير وظيفتك لمدة يوم واحد شنو راح تختار؟ الإجابات مختلفة. تذكرين شيخ اللي قبل شوي جاوبت قالت ودي أصير دبلوماسية؟
1: اي
0: حين دازة مسج ثانية تقول عادي جاوب مرة ثانية
1: تراجعت
0: اي تقول ودي يوم واحد أكون أحلام
1: أحلام المغنية؟
0: اي
1: شنو يعني ايه تبي مجوهرات قول ايه ابي مجوهرات خلاص
0: تبي طيارة خاصة تبي وايد اشياء نشوفكم باكر الساعة 6:30 انا طلال الملك
1: وانا شيخ البهاويد
0: وحسين الخطيب استمتعوا بيومكم معنا الجو يقول عكس ذلك

0: من الكويت للعالم كله مارينا ام
1: زي لو يا دوسان ما
2: It's a new generation
1: Miss World

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دائما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
5: اوكي خلينا نرجع لزمن الوان غير والحان غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا FM فيها الساعة كلها أغاني كلاسيك.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: أكيد.
1: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
2: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا اف ام لايف وين ما كنت بالعالم.

0: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك.
1: Go. 94
0: دائما تعرفك
2: وشايف حالك.
3: ركز

0: مسألة وقت.
1: سوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت، اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. إلا بسأل، عرفتوا هي منو؟
3: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا أف أم على أبليكيشن أنغامي، جرب الحين.

0: أكيد
1: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
2: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: مارينا
3: مارينا.

0: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
1: دائما تعرفك
2: شايف حالك.
3: ركز
0: مارينا.
4: أوكي. صارت ساعتي واحدة.
5: شيء ثاني.
6: هاي هاجم، شو اخبارك؟
0: شيماء سليمان.
7: هاي جايز،
5: مطولين.
7: هاي كلكم.
0: وحدة الظهر
8: بتوقيت الكويت.
9: هرنات وغاني على شنو؟
0: شيء ثاني.
10: مارينا اف ام، هذا شيء ثاني.
11: انت قبل البداية يا كويت، وقبل كل الكلام، انت الوطن والدار والبيت، ولولا امانك ما ننام. مع كل بداية اسمك يا كويت ينطري حتى قبل السلام.

0: شيهاني على مارينا فام.
1: الموضوع اللي بسولف فيه اليوم أحسه وايد شغل بال فئة معينة من الناس. في وايد ناس يقولون إن الشخص أحياناً يحس إنه هو مو عايش بزمنه، يحس إنه هو المفروض إنه يكون عايش بزمن مختلف. أحيان كثيرة يظن الشخص إنه هو ينتمي لحقبة ثانية أو زمن ثاني معين. فسؤالي اليوم حق المستمعين اللي قاعد يسمعونا، تحسون إن أنتوا تنتمون لأي زمن وليش؟ ناطرة أسمع إحساسكم على 220-20-904 وخلونا نسولف شوية في الخيال. أنا شخصيا ما أدري ليش لما أشوف أي مثلا مسلسل تاريخي أو فيلم أحس أن أنا المفروض أعيش بهالزمن هذا، لأن

يمكن عاداتهم طبيعة حياتهم هي اللي أنا قاعد أدور عليها في حياتي الحين، اللي هو زمن اللي يكون في بساطة طبيعة، ما في يعني أحس إن في زمنهم ما كان في شيء اسمه روتين، شيء تسوونه كل يوم نفس الشيء تسوونه كل يوم، فكانوا يستمتعون في الحياة أكثر أحس. فسولفوا معي على 220-2094 وخلنا نشوف كل واحد يحس إنه هو كان ينتمي لأي زمن. نسمع Fly Me to the Moon وراجع لكم.

0: You. على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
1: ليش حطيت لكم أغنية Fly Me to the Moon؟ يقول لكم في الأربعينات يسمون هذا الزمن أنه هو عقد الحرب العالمية الثانية، وانتشرت فيه موسيقى الجاز مثل ما سمعتوها توا في أغنية Fly Me to the Moon. فكانت الأغاني يا رومانسية أو وطنية، واعتمدوا الجاز في هذه الحقبة. في عندنا أغنية بعد أعتقد أنه مسوينها بالAI وحابة أني أسمعكم إياها، بس على ما يلقاها عزيز بعد شوي. هذا بالنسبة حق العالم الأوروبي أو الغربي. خليجيا وعربيا كانت الأربعينات تعتمد على العود والإيقاعات الشعبية، لأنها كانت مرحلة انتقالية من فنون البحر للسامري. ونقول عبد الله فضالة مثلا على خدي أحط إيدي، هذه الأغنية اللي لليوم عايشة معانا، راح نسمعها بصوت الفنان محمد المصباح وراجعت لكم.

0: أكيد.
1: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
2: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
3: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك برغان أنت دافعنا.
2: أنت تسمعون شي ثاني على مارينا.

0: أنا وايد وايد وايد مستانسة على تفاعلكم على الموضوع، فراح أقرأ مسجاتكم. الله الله على السؤال. أنا بالستينات في مصر، تسريحات شعرهم وأغانيهم وأفلام عبد الحليم، قهوة في وسط البلد وبس، يعني مركز على حرف السين. هذا مسج ثاني. يا ليت نرجع لبيوت الطين وقهوة بناشي والبشتختة والعنبر والنوم بعد العشاء والجيام بعد الفجر من شهد. الله، طبعا حياة بساطة كانت. عشقي يا شيماء الفراعنة وعالمهم، أتخيل نفسي كيلو بترة وكحلها. حلو جوج. ديم تقول ودي أعيش بزمن 1666، شفت فيلم وحبيت بساطة وبساطة عيشتهم وصار فيني ودي أجرب حياة الريف. فعلا أنا بعد ودي أجرب حياة الريف. السلام عليكم شيومة، شيخة تتحدث. أنا أحس أني أنتمي لزمن الثمانينات، خصوصا أنا ساكنة بالأحمدي، منطقة قديمة وبنفس الوقت قاعدة تتطور، بس كل ما أتمشى بالأحمدي أو بأي منتزه فيها أحس ستايلي لازم يكون تنورة وقميص وحجاب الأبيض مال المدرسة اللي كانوا يلبسونه قبل، ما أدري ليش، ولازم عباية راس وأسمع عايشة المرطة. ما أحس أني ب2026 كلش. واو، يعني أنت عايشة بزمن، حرفيا مو بزمننا الحين. وايد مستانسة على تفاعلكم على الموضوع. نستقبل اتصال من سعاد.
1: ألو
0: سعودة. مساء النور، يا هلا وغلا.
1: طبعا أحب الشيء اللي تحكيتي فيه لأنه دائما شيء يعني يخشني الشعور، وخصوصا بعد ما مثلت محمد علي رون.
0: أوكي،
1: فأنت بعدها صد اللي وقفت هناك. أنا للحين واقفة. أنا
0: للحين ما طلعتي؟
1: للحين قاعدة أحاول.
0: شنو اللي عجبك بهذه الحياة وبهذا الزمن؟
1: شكراً، يعني شكراً تحكيتي في هالموضوع. وناس في نفس يعني مدققين على السنين بالضبط.
0: أي
1: وايد حبيت، وأنا للحين ببيت
0: بيت. أوكي تلا زين، إحنا نبيش تين عندنا 2026. أوكي سعاد اختفت وظلت ببيت الطين. يعطيك العافية سعاد. نروح حق أم علي.
2: ألا مساء الخير شيماء. مساء الخير شوك.
0: يا هلا.
2: أول شيء أبا أقول لكم شغلة.
0: قولي.
2: أنا دائما من عجبة بستايلش وستايل شوك.
0: يا حبيبتي شكرا.
2: والله
0: شكرا.
2: والله أحب ستايلاتكم.
0: يا بعد عمري والله كلش ذوق يا عمري.
2: الله يسلمك
0: حبيبتي أم علي.
2: الله يسلمك. أنا من مواليد السبعينات شيماء.
0: حلو.
2: أحب أيام أول الحجاب، طريقة الحجاب
0: اللي هو كان هذا الخام اللي شي شوية ثقيل والربط.
2: الحجاب والعباية اللي على الراس. انزين، ورمضان، برمضان كنا بأحلى شيء برمضان.
0: يعني بالنسبة لك انت للحين تحسين ان انت تنتمين لحقبة السبعينات؟
2: اي والله. واحب برمضان اتابع مسلسلات القديمة
0: اللي يكون تراثية، يعني تكون أيوة بهذا الزمن. إذا ليش ليش
2: أحس يعني براحة. أرجع أيام أول برمضان.
0: حلو.
2: المسلسلات القديمة، الفنانة سعاد عبد الله، على دنيا السلام.
0: صح صادقة.
2: وحياة الفهد الله يرحمها إن شاء الله.
0: الله يرحمها برحمته يا ربي.
2: وأحبكم وايد وايد.
0: يا بعد عمري إحنا بعد نحبك وايد وايد.
2: يا ريت شي ما تحطي الأغنية القديمة.
0: شنو أي أغنية قولي؟
2: والله على ذوقك.
0: على ذوقي. حاضر حاضر. إيش رأيك عبد الكريم ما نسينا دام قلتي سبعينات؟
2: يا ريت والله.
0: بس تم تم يا معلم.
2: وأحبكم وايد وايد وايد. ترى كل يوم قاعدة أتابعكم على الشاشة.
0: الله يسعدك يا حبيبتي، شرفنا والله يا معلم. بعد قلبي ما تقصرين. نروح حق غنيمة.
3: يا هلا.
0: يا هلا والله غنيمة. شلونك؟
3: شلونك
0: غنيمة؟
3: حلو البيت عليك.
0: اوه ثانك يو. يعني صراحه حرشتيني فجاه كذي، عرفتي بعد قلبي والله.
3: انا حبيت على بشرتي.
0: يا عمر عاد صج انا قاعد اكتشف ان في الوان ما كنت ادري انها حلوه على بشرتي. يعني من الحجاب عرفت
3: البني حلو عليك.
0: الله
3: البنيه اللي صورتي فيها
0: ان بلا ان
3: الله تبارك الرحمن.
0: يا بعد قلبي والله يا ربي شنو هذا. احب اللي يدققون على التفاصيل هذه، اسعدتيني ترى.
3: عفوا عليك عفوا عليك ترى حتى الابيض.
0: يا حبيبتي والله مشكوره يا عمري. قولي لي غنيمة، أنت تحسين أن أنت تنتمين لأي زمن؟
3: أنا الزمن يعني شوف على لما طالع افلام هنديه تكون تراثيه
0: والاكسسواراتهم اوف اوف ترى صدق تحسين انوثه وكشخه ورزه وشي امبلا امبلا صجه
3: والمكياج اللي يجب خطه العين
0: امبلا صح
3: يعني
0: والحنه
3: والحنة أمبي
0: حتى أنا سكتين توني هابة فيها توني مؤخرا
3: لا يعني أبوي ربي يعني أنا ليش ما نولدت بحقبتهم هذي أقعد على فيل وماسكين أغراضي
0: أفا عليك الحين أصمم لك فيديو حقك خدزيلي صورتك بس حبيبتي يا غنيمة شنو حابة تسمعين
3: أنا أبي الله الله بالأمانة
0: الله
3: بس مجيد حفلة مجيد
0: حفلة مجيد الله الله بالأمانة طلع لنا ياها عزوز بس تم يا غريمة الله يسعدك دوم نروح حق عيسى عيسى
4: شلونك شيماء
0: هلا والله تمام انت شلونك
4: الله يسعدك الله يخليك علي كنا غايب اليوم
0: علي عنده شغل ويعني أنا اللي قاعدة أقدم الحلقة اليوم بروحي مع عزيز وشواقة الله يعطيهم صحة والعافية
4: كفين وتوفين
0: بعد رأسي ما تقصر
4: بهالمناسبة أول شيء أهدي الفوز حق نادي العربي وأحب زمن الثمانينات قبة البطولات قبة البطولات
0: أنت رياضي عيسى
4: والله سابقا
0: علشان كذي تحس ان هذا الزمن يعني هو اللي يشبهك اكثر شيء
4: اوج
0: التميز وال امبلا صح صاج والله يا عيسى زي شنو حاب تسمع بهاي المناسبه
4: والله اغنيه حق الزعيم
0: هيدو
4: لا يوسف العماني
0: يوسف العماني
4: اشهد انها انت البطل انت
0: هو شيء حق بطولة؟
4: اي حق العربي
0: اوكي اسأله حق احمد
4: مرة كنتوا مستضيفينه وصار اللقاء كان مباراة هذا
0: يطلع
4: الهواء
0: ايه
4: وعد اذا العربي حقق بطولة تغني بصوتك قال تم وكان علي نجم كموت
0: اوكي بس خلاص
4: انا بقيت اليوم علي عشان هو
0: لا انا راح اوصل له افا عليك
4: اي والله
0: انا راح اوصل له حاضر وتم اي
4: وقال على الهوا تم
0: حاضر بس اف عليك ما طلبت الا عزك الله يسعدك يا عيسى نروح حق نوره
5: هلا والله
0: هلا فيك نوره شلونك
5: هلا الحمد لله تمام
0: شو اخبارك
5: والله الحمد لله
0: من زمان مو داقه نوره
5: ايه
0: قولي لي تحسين ان انت تنتمين لاي زمن
5: الالفينات التكنولوجيا من 2011 فوق
0: ايش معنى
5: احلى يعني خاف اقول استدعايه بعدين
0: اوكي
5: من التكنولوجيا من بدا التكنولوجيا وبدا كل شيء اسهل
0: يعني انت تحبين التطور
5: صرنا ما نشبك بهذه البطاقة تذكرينها
0: بلا الكرت مع الانترنت
5: ايه
0: اوكي
5: من صار كل شيء يعني واي فاي تكنولوجيا وكل شيء اللي عندك وحجوزات وشي صار الدنيا اسرع واحلى
0: انت حابة السرعة في الزمن يعني
5: ايه وناس انا خاطري ان مواليدي 2000
0: وي
5: كان كل شيء زاهد يعني
0: نورة انت وايد غريبة والله
5: انا برجي الدلو
0: اوكي تحبون انتم بلا صح
5: احنا عالم موازي فضائيات
0: زين قولي لي شنو تبين تسمعين نورة
5: ابي اسمع اضحك سليمان
0: الله عاد هذه الاغنيه يعني اذكر بالوقت اللي انا نزلت الاغنيه فيه كانت مسببت لي نقلة وايد كبيرة من بعد ما الناس سمعوني بمرة على مرة ومجنونة فجأة سويت ضحك كنت ناوية أني أمشي في هذا الخط فترة بس يعني ما حد كان مأيدني وشوية بعدين رحت مكان ثاني بس الحمد لله أنا للحين في ناس يحبونها وفي ناس يسمعونها الصبح يعني تعطيهم طاقة حلوة فشكرا نورة أنك ذكرتي الناس بهذه الأغنية نروح حق أم محمد
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام شلونك
6: هلا هلا هلا بشوشو شيومه هلا فيك
0: بعد قلبي حبيبتي شو اخبارك
6: الله يسلمك الحمد لله اخبارك
0: قولي لي انا تمام قولي لي ام محمد تحسين ان انت
6: انا ابي ثمانينات
0: تبين ثوم ايش معنى؟
6: عارفه لما تدخلي ريحه الجمعيه، ريحه البقاله، ريحه الريح اللي قبل كل مكان تشيله، ريحه الخضار غير غير غير
0: بلد صدقين.

0: كان وناسه وانا كل شوي اقول حقهم ما بروح اخذ بعد واحده، هو بس حق تجربه الان لا بروح اخذ بعد واحده. احب هذه الفتره صدق، كان وناسه ايام قبل.
1: ايام قبل اي والله. كان ايش الحنه اللي تقولين عنها؟ قصدك حنه الشعر ولا حنه الايد؟
0: الحنه ايد لا شعر من زمان احب، بس الايد الحين توني هبيت فيها صراحه، وايد حبيت الموضوع.
1: وسوي عينك شبعت؟
0: اوه ايش فيك؟ انا للحين اثار الحنه مالت العيد للحين بيدي ما راحت.
1: والعيد جاي الاسبوع
0: الجاي. هم صح هم صاجه والله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: ويعافيك. شنو حابه تسمعين قولي؟
1: ابي عبد الله رويشد وعدتك.
0: عبد الله رويشد وعدتك ولا وعدتيني؟
1: وعدتيني.
0: إيه أوكي. تمام تمام يا أم محمد، مشكورة يعطيك العافية. نروح حق طلال.
2: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور طلال، شانك؟
2: الحمد لله. أنا الأول طابوقة جيل الطيبين أنا حطيتها.
0: أوف شان؟
2: إيه المؤسس أنا مؤسس جيل الطيبين.
0: يعني أنت من أي جيل؟ جيل السبعينات ولا الثمانينات؟
2: 74
0: ما شاء الله العمر كله. عاد صدق احس انت يعني زمنكم كان بدايه التطور حرفيا.
2: زمن السينما الفردوس والحمرة ما تعرفينهم
0: بعدين. سمعت عنه.
2: 93 3 الفجر فيلم هندي. 4 العصر ل 3 الفجر.
0: الله يعني كانت صدق السينما لها طعم ثاني.
2: والدشين كشوخي ماخذه ما كانت ما شاورما اول، يقول لك قص.
0: أو شاور مقص صح صح.
2: اثنين قص وواحد فلافل وكان قوطي سانكست.
0: الله مع الشاورما؟
2: ايه كشخة حيل يعني داش الواحد شيء سبيدة وشيء ورق لونه بني بعد.
0: بالسينما؟
2: ايه عادي.
0: واو إيه. واحنا العلم مستانسين انه بلش يسوي لنا وجبات وهو طلع موضوع قديم.
2: لا هذا انت تطوره ما نحبه.
0: اي صح زين صح. انا مع
2: اول فزعه مباراه العرب القادسيه ولا الكويت وكاظمة.
0: اي
2: تطلعين من الصبح قاعدين بالستات كذي قاعدين
0: ما شاء الله.
2: اي قاعده واحده الشباب
0: الحماس الكل لا لا. احس مو بس الحماس. الشباب كان العائله كلها
2: والله على حسب اللي جاي ويا هلا ويا عياله على حسب.
0: الله
2: بس لا فزعه اول الشمس تحرق الواحد قاعد
0: وعادي مو فارقة معاكم.
2: لا عادي عادي وكل الأمور طيبة وتروحين نشوف مالوت الماي
0: ايه؟
2: مشارب الماي تاخذين ايه؟ كل 10 دقائق رايح راد اشرب ماي.
0: هاي ايه البرادة قصدك؟
2: البرادة
0: اي الله عاد والله الماي لذيذ فيها.
2: ايه ردتيني وايد ورا.
0: الله
2: اول وين اول بحر عند البلاجات؟ ما كان اول بلاجات كذي اول في هذيلا يبيعون برد سيارات كان.
0: ايه
2: وكان في واحد لابس قميص وبنطلون بايده كاميرا.
0: اوكي
2: زين وشو ينادي؟ ينادي عكس عكس عكس
0: ان العكاس. ايه
2: ايه عكاس
0: عكس. شوف والله بصراحه انا اسفه لا لا سامحني. زين تعال طلال شنو تبي تسمع؟ شيء من هذا
2: الزمن. عبد القادر عبد انا رديت.
0: انا رديت حاضر. تم يا طلال. الله يسعدك يا رب. والله صدق الذكريات حلو الواحد انه يتذكر شغلات وهو يمكن كان ناسيها بسبة التطور اللي احنا فيه. يحس ان الله احنا كان عندنا كذي يعني. الحين سالفة العكاس انا اول مرة اسمعها صراحة اللي على البحر. قاعد تخيل ان الناس تمشي على البحر وهو ياخذ لهم صورة تذكارية. وايد جميلة الذكريات هذه. خلينا نشوف امل. امل
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا والله.
3: عرفتيني
0: انت امل اللي امس كنتي عندنا؟
3: لا انا ما يشكم عنك بس الزمان شاركت عندكم تذكريني شاركت مع علي.
0: امبلا امبلا صح صح. انا اسفه شبكت بينك وبين امل امس كان في عندنا
3: اللي
0: بعد
3: اللي قلت لك عنه بدو الحشاد.
0: امبلا يا عمري امول حبيبتي شلونك؟ ليش مزوم وداقه؟
3: انا اخاف ما تبوني.
0: ليش ما نبيك؟ بالعكس اتصالك يسعدنا وايد.
3: يعني عادي اشارك عندكم؟
0: اي طبعا طبعا كل يوم دقه.
3: ما ابي اقول لك شيء.
0: قولي يا عمري.
3: أنا الزمن اللي ودي أرده ودي أرد أيام الدراسة والحين أنا موظفة بس الأيام الدراسة كانت فيها شغل وكان فيها فعاليات.
0: كان بأي سنة يعني تقريبا؟
3: ما أذكر من زمان. الحين أنا موظفة وقريبة تصاعد.
0: ما شاء الله عيل. أنت يمكن من جيل يعني بداية الثمانينات؟
3: لا
0: أي مواليد؟ يعني أنت أي مواليد؟
3: أنا مواليد 96.
0: 96 اوكي يعني انت مواليد التسعينات. اوكي فهمت. ودك اي مرحله دراسيه ترجعين لها؟ ثانويه جامعه؟
3: لا انا ما كملت ثانويه. انا على شهاده متوسط وكملت شهاده كمبيوتر.
0: اي امبلا صح احنا في هذا الوقت كان في شهادات دبلوم كمبيوتر وكذي. والله الله يسعدك يا أمل. قولي لي زي شنو تبين.

0: اسمعين،
1: ابي اسمع اغنيه احبك ما تهدا حقك.
0: يا عمري احبك ما تهدا حقي انا، يا بختي والله يا بختي. ودقي علينا كل يوم امل، لا تقولين اخاف ما تبوني، احنا نبيك تدقين لان اتصالك وايد مميز عندنا. خلنا نسمع مجموعه الاغاني اللي اخترتوها وارجع لكم بعد شوي.

0: تسمعون شيء ثاني على مارينا فهم.
1: مسألة وقت.
2: سوي حلقة يعني مو تفجير يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. بسأل عرفتوا هي منو؟
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: شيء ثاني على مارينا فام.

0: تسمعون شي ثاني على مارينا فهم.
1: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
2: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
4: أنا وايد مستانسة على التفاعل. في عندي مسج واصلني، السلام عليكم شيماء، معاكم أم أحمد. لا تقولين عني مايقة، بس أحس ودي أرجع حق الزمن الفكتوري. أنتي تصيري لي، على فكرة أنا وايد أحب العصر الفكتوري، أحبهم وأحب ملابسهم واللايف ستايل مالهم وناسة. مساء الخير شيماء، أنا مواليد 1996 لكن أنتمي فكريا بين جيلي وجيل الثمانينات أكثر، وأبي غنية حق محمد عبدو، المهم في الثمانينات محمد. اوكي اوكي محمد دين. وبعد هذه دين قبل شويه شاركت، الحين حست ان انت بتشارك مره ثانيه، قالت اي وبعد ودي ارجع لزمن 1990 بس علشان اشارك ببرنامج كريستال ميز. انت وايد متاثره في هذا البرنامج، لا انا كنت احبه صراحه، يعني الحين حتى لما اروح العب هذه اللعبه شو يسمونها، اللي شو يسمونهم، اي الاسكيب روم، احس ان انا كني قاعده العب نفس المغامرات مالتهم. عندنا مساء الخير يا أغلى شي يومية. ليش تسميني شي يومية منيرة؟ أنا منيرة الحربي من السعودية، يمكن لأن من زمن 2000 كان أخف وأبسط، ما كان في ضغط السوشيال ميديا زي الحين، الناس تعيش اللحظة أكثر، والأغاني والكرتونات والجمعات لها طعم مختلف، حتى التفاصيل الصغيرة كانت تفرح، تحسين في دفة وراحة وذكريات حلوة بدون تعقيد. أبغى غنيتين بليز سعوديون، لأن فزنا شنو بايسف 2026. أبا أنا كلش ما أعرف الأشياء الكرة وكذي، فسوري إذا نطقتها غلط. وأبغى بكرة أحلى شيماء سليمان. Thank you. أنا طبعا وايد مستمتعة في مشاركاتكم، وأنطر بعد منكم اتصالات ومسجات على 220-20-904، وبنكمل سوالف عن كل عقد زمني وشنو هويته الصوتية. تكلمنا عن فترة الأربعينات، شنو كان في عقد الحرب العالمية الثانية، متأثرة الموسيقى في الجاز وكانت متميزة بالأغاني الوطنية، وهو من ده والأغاني العاطفية، وهم تكلمنا عن خليجيا مثل ما سمعنا أغنية على خدي حطيدي. الحين أنا بتكلم عن الخمسينات. الخمسينات وصل ستايل الروك أند رول، رغم أنه وايد ناس عبالهم يديد، هذه كانت بدايات ألفيس بريسلي. أما عربيا فكان وقت أم كلثوم وعبد الحليم. خل أقول لكم عن فترة الستينات، احنا الحين مشينا من الاربعينات رحنا الخمسينات، الحين نبي نروح الستينات. الستينات هذه تعتبر العصر الذهبي للاغنيه الكويتيه. ليش؟ لانها شهدت تطور موسيقي كبير من خلال تاسيس فرقه الاذاعه الموسيقيه، وبرزت فيها اصوات عمالقه الفن اللي لا تزال اعمالهم راسخه للحين، مثل عوض الدوخي، شادي الخليج، ومثل اغنيه يا ناس دلوني. نسمع أغنية يا ناس دلوني وارجع أكمل معاكم الموضوع.

0: شي ثاني على مارينا فم.
1: هذا بالنسبة حق الستينات. عاد السبعينات هذه حقبة مهمة في تاريخ الغناء الكويتي بشكل عام، يعني حتى الكليبات كانت مختلفة، مثل أغنية الله أمر للفنان عبد المحسن المهنا، وأغنية مسموح للفنان غريد الشاطئ، وأغنية ما نسينا لعبد الكريم عبد القادر. تحسونها شبابية تراثية، يعني عادي تتغنى في وقتنا الحين. أنا بصراحة ودي أسمع أغنية مسموح للفنان غريد الشاطئ.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا اف ام.
1: ونرجع حق مسجاتكم واللي قاعد توصلني ما شاء الله. أول مسج خيال السؤال: أبي أظل في 2000 قبل النوكيا قبل الموبايل أيام حمود ناصر وجنزات النار. صح كان في جنزات فيها نار من تحت. ومسلسل جرح الزمن، مسلسلات حلوة، طلعات بسيطة، شارع المطاعم، وأبي أسمع مضمون بليز، مضمون حق حمود ناصر. حاضر تم. أبي أكون في فرقة عودة المهنة وننطر الريايل يجون من البحر ونغني توب توب يا بحر. الله قاعد تخيل شكلك عاد مع الفرقة. السلام عليكم شيماء، معاك مريم. أنا من مواليد التسعينات، والزمن اللي ودي أرجع أعيشه هو بداية 2000. صار لي فترة قاعدة أشتاق حق أيام طفولتي، فأحس ودي أرجع أعيشها. ولهت وايد على طفولتي مع أنه في بارت صغير معين منها ما أحبه، بس إش كثر حياتنا قبل كانت بسيطة وحلوة وما فيها مبالغات وكلافة، وأنا أحب كذي لحد الحين. وبالنسبة للأغاني أبي أسمع أغنية القادم أجمل بليز. أو هاي ثاني مرة تنطلب. وعلى فكرة حلو شكلك اليوم، حلو لون الملفة عليك ما شاء الله. Thank you. خلاص راح أكثر من هاللون هذا. أبي العشرينات قبل كل الحروب، أيام الأصوات بدون آلات. أصوات بدون آلات، متى هذا كان بدون آلات؟ ما في، هو يعني هو بداية أصلاً يعني، ويا ما بديش لكم بتاريخ الموسيقى، يعني تاريخ الموسيقى بدايته أساساً كان عزف آلات وإزعاج. كان في جماعة اسمهم جماعة كاميرات، لا ما راح أسولف لكم عنهم، بعدين أسوي لكم حصة كاملة عن تاريخ الموسيقى وشلون بدايته. بس ممكن في شيء أنت شفتيه ذكرت في هذه الحقبة الزمنية المعينة. يعني حنا بنسمع حمود ناصر ونرجع لكم.

0: ثاني على مارينا فام.
1: خلصنا من الأربعينات ورحنا الخمسينات والستينات والسبعينات، عاد الحين صار وقت حقبة الثمانينات موسيقيا. الثمانينات تعتبر من أكثر العقود الموسيقية تأثيرا وتنوعا بالعالم. ليش؟ لأنها كانت فترة التحول الكبير بسبب دخول التكنولوجيا والفيديو كليب، وفي الخليج والعالم العربي كانت بداية النجومية الجماهيرية وانتشار الكاسيت وقنوات الفضائية. شنو ميز موسيقى الثمانينات عالميا؟ طلعت اللي هي الـ MTV سنة 1981، وهذه القناة غيرت مفهوم الأغنية بالكامل وصار الشكل مهم مثل الصوت. ويمكن اللي راح فيلم مايكل جاكسون في حدث صار بالفيلم تكلم عن هذا البارت، انهم كان شوية في عندهم عنصرية. وطبعا في نفس هذه الفترة صار في انتشار الدرامز، عطى الاغاني طابع الكتروني مستقبلي. خلونا نسمع شيء حق مايكل جاكسون، وارجع اقول لكم فترة الثمانينات في الوطن العربي والخليج شلون كانت.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا افهم.
1: الحين انا حطيت لكم اكزامبل عن الاغاني في الثمانينات عند الغرب. عربيا كانت مرحلة انتقال. ليش؟ لانه كان فترة التحول من الطرب الكلاسيكي الطويل الى الاغنية الاخف والاسرع، وكانت ابرز الملامح للاغنية انها انتشرت باشرطة كاسيت بشكل ضخم. بداية الاغنية الشبابية كانت في هذا الزمن، تقليل مدة الاغنية مقارنة بالستينات والسبعينات. يعني الاغنية كانت اذا هي 6 دقائق 7 دقائق، في بعضهم كانوا 10 دقائق، صارت اقل 4 دقائق الا 3 دقائق. دخول الالات الالكترونية على الموسيقى العربية، ونجوم هذه المرحلة كانوا منو؟ عمرو دياب اللي كان يرسخ شكل البوب العربي الحديث، ومحمد عبدو اللي حافظ على الطرب الخليجي والعربي الراقي مع تحديث بالتوزيع والآلات المستخدمة بالتوزيع. وهذه الفترة نفسها كانت بدايات الفنانة سميرة سعيد ودخول موسيقى رومانسية مختلفة لمشاعر البنات مثل أغنية ألقاني بعد يومين.

0: مسألة وقت.
1: سوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت، اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. إلا بسأل، عرفتوا هي منو؟
0: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك برغان أنت دافعنا.
4: أنتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا أفهم.
5: خلصنا من الثمانينات، الحين عاد نيه حق التسعينات. كانت فترة التسعينات هي الخلطة الكبرى مثل ما يسمونها موسيقيا. العالم دخل عصر السي دي والقنوات الموسيقية والانفتاح الإعلامي، فصار كل بلد يسمع الثاني. وفي الخليج والعالم العربي تحديدا كانت مرحلة انتقال من الأغنية الكلاسيكية إلى النجم الجماهيري الشبابي، يعني صار أن التركيز أكثر على أن النجم يكون هو اللي يسوي النقلة في الأغاني. أما عالميا كانت بالتسعينات متنوعة بشكل ضخم، وكل نوع موسيقي كان له جمهور معين، وطلعت الفرق منها باكستريت بويز وسبايس جيرلز، وأغانيهم كانت صريحة وتعبر عن القلق والضغط النفسي للشباب، يعني كانت شوية مايلة للجانب النفسي أكثر. أما عربيا فكان وقتها عصر الفيديو كليب، ظهور قنوات خاصة بالفيديو كليب، يعني كان حرفيا قناة بس تحط فيديو كليبات أغاني. خلى الفنان لازم يكون صوته قوي، شكله جماهيري وحلو يعني، وعنده حضور بالكليب. من هالكليب اللي انشهر وايد اللي هو نور العين حق عمرو دياب، أو كليب عايدة الأيوبي صدفة، أو مثلا كليب أغلى حبيبة والمسافر حق راشد الماجد. الحين راح أسمع أغنية المسافر وأرجع لكم.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق سي اف اي الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
1: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا اف ام.
4: وبرجع الحين حق المسجات اللي واصلتني. شكرا على هذه الرحلة الموسيقية يا شيماء، أحب الثمانينات وعشان كذي اسمها زمن الطيبين، كل شيء بسيط وجميل حتى الحب. السبعينات راقية راقية راقية في الكويت، أيام مسلسل درس خصوصي. حلو جميل. ترى ما في أحلى من التسعينات لأنها تجمع التطور والبساطة، وأنا ما بأعيش إلا فيها. في صالة يدتي ومسلسل بوهباش وفيديو كليب ساكن للفنانة ديانا حداد، وريحة المطبخ تكفخنا فيها همبرجر البيت. يعني بصراحة الوصف أحس كنا بيتنا إحنا، صاجة والله. الله، تدرون الحين صار لي تقريبا شهر رديت على هبة همبرجر البيت مسبت أختي، لأن ما شاء الله لما نكون بزوارة يصير فينا شنو نتعشى شنو نسوي، ردينا نسوي همبرجر البيت. صجر البيت يتعطر كلها برجر، بس ألذ همبرجر ممكن تأكلونه يعني. أبرجع معاكم الحين، إحنا وصلنا لوين؟ لوين؟ التسعينات. الحين لو بنتكلم عن 2000 ما راح نختصرها بسهولة، يعني مثلا من 2000 ل 2005 هالفترة كانت تعتبر بداية العصر الرقمي بالموسيقى. العالم انتقل من الكاسيت والسي دي لوين؟ للإنترنت، الام بي 3، اليوتيوب، تحميل الأغاني، بداية الآيبود، المنتديات، وحتى البلوتوث. وكانت الموسيقى فيها طاقة كبيرة وإنتاج ضخم، وكان وقتها فعلا وحرفيا بداية الأغنية السريعة التجارية بشكلها الحديث. مثلا عالميا كان البوب التجاري الضخم موجود في بداية الألفينات، فكانت سيطرة البوب بشكل مو طبيعي. وبوقتها كانت بداية أغاني وهبة بريتني سبيرز وكريستينا أغليرا، فالأغاني بوقتها صارت أسرع وصارت تعتمد على البيت، ويقولون أنها تعلق بالمخ أكثر. أنا يعني كان ودي أني أختار شيء من أغاني كريستينا إغليرا في هذا الوقت، بس في أغنية أنا وايد أحبها حق كارتون مولان اسمها ريفلكشن، لأن المعنى مال الكلام وايد حلو، فراح أخليكم تسمعونها ونرجع نكمل رحلتنا الموسيقية معاكم.

0: شي ثاني على مارينا فام.
1: طبعا انا للحين منتظره اسمع اتصالاتكم على 220-20-904 وابيكم تقولوا لي انت وتحسون انت وتنتمون لاي زمن وليش. قاعد توصلني مسجات تقول فتره الثمانينات هي فتره الطيبين وما ننسى المسلسلات الكويتيه اللي ما نقدر ننساها. ما ننسى المسلسلات الكويتيه اللي ما نقدر ننساها. شو كذي الحين احنا بنرجع حق رحلتنا مع الموسيقى. يقول لكم عربيا من 2000 ل 2005 تغير شكل اللحن العربي، فالتوزيع الموسيقي صار الكتروني اكثر، يعتمد على مؤثرات صوتيه وايقاعات لاتينيه واسبانيه، وصار في تاثر واضح بالموسيقى الغربيه. الاغنيه الخليجيه دخلت العصر الشبابي، فالخليج بهالفترة هذا بدأ يبتعد شوي شوي عن الطرب الكلاسيكي الثقيل، وهني برز ضيفنا اللي راح يكون منورنا بعد شوي النجم يوسف العماني اللي سمعنا أول شيء منه أغنية خبرنا، وبعدها انطلق بالتنوع الملحوظ بكل أنواع الأغاني اللي راح نسولف فيها بعد شوي وياه. فخلونا نسمع كان يا مكان اللي وايد ناس حبوها ونرجع نسولف عن المواضيع هذه أكثر.
2: كان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان، قابل ما تنام يغنيها راوي عمل من اسمه

0: هاني على مارينا فام.
1: طبعا احنا مكملين معاكم في الحقب الزمنية، لكن هالمرة بنتوسع اكثر واكثر مع النجم الفنان يوسف العماني، الصوت اللي جاب لنا التراث المغربي العربي، الصوت اللي حببنا بألحان مختلفة، الصوت اللي قدر يجمع اللغة الإنجليزية بالكويتي، الفنان اللي كلنا نحبه يوسف العماني. في شيء ثاني، حياك الله، نورتنا.
2: الله يحييك أول شيء.
1: أي
2: يعطيك الصحة والعافية.
1: تسلم.
2: المقدمة الجميلة
1: بعد راسي والله. تدشيت واحنا مشغلين اغنيتك اوريدي، احنا مستقبلينك باغنية كل الناس يحبونها.
2: اي كان يا مكان.
1: اي كان يا مكان.
2: بعد بس لا تجيبون السر اللي انا اكتشفته متاخر.
1: شنو؟
2: النغمة.
1: النغمة؟
2: النغمة النغمة.
1: العزف اللي اوكي. الحين انت اللي جبت الطاري، انا ما قلت شيء.
2: شيء ما حتفضحنا.
1: ما قلت شيء، انت اللي جبت الطاري. لا انا جد وايد مستانسه بوجودك معي اليوم، صدق انك تاخرت شويه بس ما يخالف، معذور سامحناك. زين، احنا قبل شوي كنا قاعدين نسولف عن الموسيقى والرحله اللي مرت فيها الموسيقى من الاربعينات لغايه ما وصلنا للالفينات، تمام؟ فانت من الفنانين والنجوم اللي تميزت بانك انت تحب تدور الألحان الغريبة اللي تكون مختلفة عن اللي تكون يعني اللي دارجة. فسمعنا قبل شوي أغنية كان يا مكان، وكان فيها تأثر بالموسيقى المغربية. شن اللي خلاك تروح هناك؟
2: طبعا هي السالفة ما بدأت كذي. من صغري أنا كنت أتابع برامج تلفزيون، كانوا يحطون فرقة مغربية اسمها جيل جلالة.
1: أوكي.
2: جيل جلالة هي الفرقة المغربية الوحيدة أعتقد، يعني
1: هي فرقة،
2: أي فرقة مغربية. أوكي. سبعينات. غنوا الهارموني على المسرح. فكان لهم أغاني جدا قوية من الحجاز احنا نسميهم، وعندهم يسمون الأندلسي. مثلا في أغنية يقول رامو قول لي صار لغير المداق والعرف البراق ضيع العشاق، يا بن آدم يا بني آدم يا بن آدم ثبت الأقدام. فكانت أغانيهم موشحات دينية لكن على هارمونيات وفن وموسيقى.
1: حلو.
2: مرة قاعد كذي وحطوا برنامج ثلاثة يغنون مع بعض.
1: أوكي.
2: كانوا يغنون اي واحدة هي شغلة اندلسية. وهم قاعد يغنون متعشقين بالصوت مع بعض، هم ثلاثة طلع صوت رابع هارموني.
1: اوكي.
2: يعني اللي ما يعرف يقول هذا يني طلع معهم.
1: مبلا.
2: هو لا. هي عملية فيزيائية. فطلع صوت رابع معهم، فهني بديت احب الفن المغربي
1: اصلا. انت المقطع اللي توك الحين دندنته جوك انت حيل، يعني انت خلاص انعرفت في هذا المكان.
2: انا احب الفن هذا سواء جزائري
1: تاثرت فيه يعني. اوكي.
2: وبعدين
1: جزائري مو مغربي؟
2: لا شوف انا قلت شغله،
1: لان هو يختلفون،
2: هم ما يختلفون وايد. الجزائري والمغربي عندهم الهنك المتقارب.
1: اوكي.
2: مثلا الراي. الراي موجود في الجزائر وفي المغرب.
1: تمام.
2: في المغرب عندهم طبعا الفنان الاول كنا نسمعه عبد الهادي بالخياط.
1: أوكي.
2: اللي غنى يا بنت بلادي.
1: أي.
2: عجبوني عينك. فاهم شيء اني بسرعه دست الكره الارضيه وغيرت اللغه.
1: اي ما ادري شلون شيء متعود. زين.
2: ف بعدها سمعت كان يا مكان. وللامانه يعني ما كنت ادري انها حق رحمه الله عليه عبد الوهاب الدوكالي. قبل تصير قضيه وكذي وانتهت على خير الحمد لله. فهو طبعا فنانين الكبار وصح، وعنده اغنيه كنا نسمعها وما كنت ادري انه هو.
1: شنو
2: مرسول الحب.
1: هي يعني مو حق، احنا سمعناها مطربه غنتها.

0: لا، مرسول الحب هي اساسا حق عبد الوهاب الدوكالي.
1: اوكي.
0: كان يا مكان حق عبد الوهاب الدوكالي. بعدين عندك عبد الهادي بالخياط اللي غنى بنت بلادي. وبعدين طلعوا طبعا الشاب نصر والشاب عمرو، اللي في طبعا اللي كل اغنيه اللي كلنا حافظينها، شكون اللي قال نتلاقى ومن بعد فراقنا كانت راي.
1: الله انبلى.
0: ف
1: قول المقطع لان احبه وايد.

0: الله، وناسة وايد حلوة على صوتك ترى. مبين ان انت تتقن هالنوعية من الالحان والاغاني. الحلو شنو ان اغنية قلبي معذب لك 100%.
1: صح.
0: وناس وايد عبالهم ان هي هم من التراث المغربي.
1: صح.
0: فشلون انت قدرت انك تصنعها بروحك؟ كلمنا عنها.
1: طبعا انا مثل ما قلت تأثرت بالفن المغربي. وايد شكرا شوك. فوايد تأثرت بالفن المغربي. فلما غنيت كان يا مكان حبيت الستايل، حبيت
0: تقبل الناس.
1: شوفي
0: كنا طايرين بالغنية صراحة.
1: الواحد يعني الواحد في بداياته ما كان يفكر بتقبل الناس، يعني الناس والنعم فيهم هم أساس نجاح الفنان. لكن بداياتي كان عندي قناعات مثل ما أنت كان عندك قناعات. وأنا ياما كنا نتناجر ترى على قناعاتها. وهي تنجح بقناعاتها.
0: صح.
1: زين. فأنا اليوم كنت كان عندي قناعات معينة بغاني معينة، قلت إلا أسويها. فبلشنا من خبرنا، وكنت سويت أول أغنية مغربية أنسى نفسي بينكم.
0: أنسى نفسي بينكم والله. أوكي. وأحس أني منكم ألا تدرون عني. قديمة قديمة.
1: أي قديمة. وبعدين الشيء بالشيء يذكر. أنا عندي أحب أوجه شكر من طبعا هالسالفة قديمة لكن أثرت فيني وايد.
0: أوكي.
1: الأستاذ الكبير طبعا هم اثنين، فنانة أحلام الأستاذ مشعل عروي. الأستاذ مشعل عروي أذكر للحين على الأغنية هذه أنسى نفسي، كنت طالع من الغرفة مال غرفة عمار اللي بالاستديو، فرحت لقيت له ولا هو بويهي يعطيك العافية. قلت أقول له كنت توني أعرفه يعني ما أعرفه شخصيا، وهو كان قال قلت له أنا يوسف العماني مطرب جديد وكذي. أنت الأستاذ مشعل عروي صح؟ شي يقول صح. قلت له عندي أغنية مو عارف أسوي لها الصولو.
0: أوف.
1: كان يقول لي شلون؟ قلت له الله لو تدرون عني ما لي غنى عنكم، ما لي غنى عنكم لو تغيبوا عني عم

0: صبر رضاكم
1: حلو.
0: انسى احزاني معاكم. على اساس اوصل له
1: ايه
0: كان اقول له ما وين بلقى مثلكم، وين بلقى مثلكم، كان اقول بس ترى را را را را را تيرا را را را را وليده اللحظه.
1: وناسه
0: كان اخذ السولو وما رضى اني احط اسمه على السولو، لازم اقول سامحني
1: وناسه. اول مره تصرح عن هالموضوع؟
0: اي اول مره
1: وناسه. وشي على الطاير وصل لين انت وين قفلت؟
0: أي.
1: فكمل
0: على طول. هذا طبعا من ابداعات ما اسمي الملحن العملاق،
1: اي
0: مشعل عروي، اللي اي لحن ما يسوي لحن عادي اعتقد انه ياخذ اللحن معاه يقعدون بكافيه يشربون قهوه وهو اللحن. هذا تخيلي انا.
1: صح صح صح.
0: ها ايش رايك تطلع كذي لسجل عشان اللحن يطلع نار.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: شلون صنعت أغنية، يعني الأغنية اللي قبل شوية سألتك عنها، أي إن أهلها أهل هالفن وأهل هالنوعية من الأغاني ظنوا إن هي لهم؟
0: بالضبط، هي صارت في إذاعة من الإذاعات التونسية،
1: أي
0: خذوني على الهواء، كانوا مغنيين عندهم مطرب وكلهم على بالهم أغنية مغربية. أي
1: لأن تشبه تراثهم هي يعني. إنزين
0: فكلموني فقالوا لي يوسف بنشبكك مع الفنانة، وجه لها تحية، إيمال السيق من تونس. فقال لي قالوا له معاك يوسف العماني صاحب الأغنية. مسكين توهق. كان يقول لي اعذرني. قلت له بالعكس أنا ما أسوي يعني من النوع اللي أزعل وأسوي مشاكل. أنا من النوع اللي أستانس لما أشوف أحد ثاني يغنيها. وغناها سعد المجرد، وغناها حاتم عمور،
1: وناسة.
0: وغناها
1: طبعا هالشيء يونسك يعني.
0: بالعكس ايه؟ جدا. وغناها حتى الله ان شاء الله يذكره بالخير وفك عوقه ان شاء الله فنان سعد المجرد. يوم شافني اول مره قال لي احنا بداياتنا كلنا كنا نغني قلبي معذب. فلما صارت المناوشات هذه في كلمه قالت ما عجبتني.
1: شنو؟
0: من غير ما اذكر اسم الشخص لكل تقدير واحترام، قال الشعب الخليجي كذي، قال الشعب الخليجي ياخذ اللحن المغربي ويغير كلامه. انت اليوم اذا يالك فنان اخذ لحن مغربي وغير كلامه مو معناته كل شعب الخليج نفسه.
1: صح.
0: هني انا
1: ليش تعم؟
0: ايوه هني انا خلاص رديت عليه، قلت له اولا اللحن انا مسوي، المقام كذي، هو نهاوند بعدين يروح حق الاندلسي، من الاندلسي بعدين يرجع، بعدين في كلمه كويتيه انا حاطها داخل كباسورد علشان لو واحد قال مغربي متوقع هالشيء يعني.
1: شنو الكلمه؟
0: طبعا الاغنيه من 2005 وانا متوقع هالمصيبه بتصير. اقول له روح ومسموح. الكويت الدوله الوحيده اللي تقول مسموح. مسموح هي اللي تعذر.
1: صح صح. واو انا مستانسه انه قاعد يقول اسرار جديده اول مره اسمعها، مع ان انا شنو انا مستضيفتك معاي ما ادري قبل كم سنه اذا تذكر برنامجي.
0: صح.
1: سولفنا مواضيع مختلفه.
0: صح.
1: فاول شيء قبل لا اجي لك على السؤال اللي بساله، ودي تغني لنا مقطع.

يا سلام يا سلام، انا وايد مستمتعه صراحه، وودي شويه ناخذ بريك نروح نسمع الاغنيه كامله ونرجع نكمل السؤال.

0: كنتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا فهم.
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك بورغان. أنت دافعنا
0: شيء ثاني على مارينا فام.

0: يصير وانت عليا تخليتي.
1: سلام يا سلام. انت مستوعب ان انت عرفت كل هذا بدون انترنت؟ يعني ودي تسولف لي عن رحلة البحث، هل سافرت، قريت كتب، شلون قدرت ان انت تشبع بهالنوعية من الفن؟
0: طبعا في
1: ما درست انت؟
0: لا، ما انا ما درست الموسيقى الا متاخر، يعني
1: اوكي
0: متاخر جدا. يعني ما درست الموسيقى من بدايتي.
1: إيه؟
0: بس كنت شو اسوي، انا احب استفيد. اول شيء كان عندي الاصرار. الاصرار هو اللي يعني رب العالمين عطاني اصرار وصبر مو طبيعي. كمية الاحباطات، كمية ان انت مو فنان ولا عمرك راح تصير فنان،
1: هذا شيء لابد منه، هذا اللي يطورك ويخليك التحدى.
0: مو بس تحديت.
1: ايه؟
0: كنا رايحين سمرة.
1: حلو.
0: هذه اول سمرة. قبل السمرة انا كنت منزل تقريبا، لا قبل، بعد السمرة نزلت البوم. بعد السمرة ولا لا قبل السمرة الالبوم، سويت البوم تسجيل بروحي.
1: أوكي.
0: منزل فيها اغاني السوق وكذي وهذا، وديته حق ابو احمد الله يذكره بالخير، تسجيلات ابو احمد. اجمل، وعمري ما انسى هالموقف ماله وقفته. فقال لي يا وليدي، هو طبعا ما كان يعرف مثلا منو انا وابوي منو، شوف الصدفه. قال لي والله يا وليدي انا راح اخذ البومك وبخليه بالكتالوج، اذا صار عليه اقبال الله يوفقك، ما صار عليه اعذرني. قلت له بالعكس، كافي كلمتك هذه. كنت منزل يومها اغنيه مجبوره داري عزتي حق الفنانه العنود.
1: اوكي.
0: رحت ولا ادري عن السالفه، ويتصل علي الله يذكره بالخير منذر اليتيم، اوجه له تحيه، هذا اول من قدمني على المسرح. قال لي تعال بقدمك اليوم مسرح، شو اسمه، مسرح نافوره.
1: نافورة الراقصة.
0: نافورة الراقصة.
1: إنزين.
0: فأول ما رحت هناك طبعًا الشعر جاكسون وطالع من سكيتينج.
1: هذا الحكي بالتسعينات.
0: أي التسعينات.
1: إيه.
0: طالع من سكيتينج و. مستانس هوكي.
1: إيه.
0: أول ما رحنا هناك كان يقول لي حيوا معاي فنان الشاب الكذي ما شنو، صعدني على المسرح.
1: كان.
0: غنيت هذه، قال من خلا يا ملا خلي تغي، حق الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله.
1: حلو.
0: فبعدها اشوف الدنيا كلها التمت عندي، انا مو متعود على كذي.
1: ايه. ما اعرف، شعور جديد.
0: اي انت يوسف العماني؟ اي اللي غنيت مجبوره داري عزتي.
1: سامعين اللي بالتسجيلات.
0: انا طبعا واقف ثابت.
1: شفت نفسك ولا؟
0: لا
1: واقف شويه ثابت. بس شويه. ايه.
0: واقف ثابت. بس يوسف الصغير داخل
1: قاعد يرقص
0: طق رقبه
1: بلا اعرف الشعور.
0: فيومها ما اعرف شو اسوي، رحت سيده حق ابو احمد. قلت له يقول انت وينك؟ نبي بعد سمرات.
1: وناسه.
0: الناس طق عصي تاخذ، وانا استانست.
1: من بعد اغنيه.
0: اي. بعدها الله يذكره بالخير حبيب قلبي واخوي الاستاذ يوسف التوحيد. كان في سمره وكان معانا الفنان عادل الماس.
1: حلو.
0: وانا جديد. فقال لي يوسف ترى بتغني اغنيه واحده. قلت له اوكي. ما عندي مشكله.
1: اوكي.
0: فرحت غنيت ما علينا يا حبيبي، داش وايد قوي. وانا مو من النوع يعني الا الاغنيه اكون سامعها وايد وتمكن منها، واحب احفظ ما احب اقرا.
1: حلو. طبعا عشان تاخذ راحتك بالاداء.
0: وصلنا عند رسينا وانا مغني سبرانو، ايامها ما كنت اعرف وين احط طبقتي،
1: وين حدودك وشلون تحول. ايه.
0: فدشيت وين ما علينا يا حبيبي. فعندك رسينا.
1: رسالة.
0: ايه طلع حبال الصوتيه خليه يروح يتمشى.
1: هذا موجود؟
0: لا بس سويت انا.
1: أي.
0: اول ما سو اول ما قلنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حلو. رسينا.
1: قرار بروحك.
0: بروحي.
1: واو.
0: يا شواط الشوق رسينا، اول مره هني رسينا. ليش مو ناسيها؟ لان يوم قلت رسينا ولا واحد من اللي بالسمره قام يقول يا بعد شبدي عيدها.
1: واو.
0: وانا ما ادري شنو اسمها هذه اللي قلتها.
1: اوكي.
0: يعني ما ادري قرار.
1: انه يعني انت شلون سويت كذي؟ زين
0: كان عيدها رسينا. بعدين ارجع مره نناجي الليل والنجمه. وفي نقطه يعني سر يعني بكر سالم رحمه الله عليه
1: الله يرحمه
0: لما يختار اغنيه لازم يحط فيها لغز.
1: شون يعني؟
0: يعني
1: انت تعلمت هالتركة من عيل
0: بالضبط. عنده مثلا
1: الله سايلنت بليز.
0: عنده انا ما شلون رن التليفون
1: عادي عادي تصير.
0: عنده مثلا شلنا يا طير شلنا يا ابو شلنا يا ابو جناحين. شو يقول مثلا؟ شلنا يا ابو جناحين ناعم عند المحب حتى من الشهر ليلة بشتكي حالي يشكي لي حالة الله يفك ع كل مرزون كل مرزون. صح
1: حلو
0: ما علينا نناج بقولها أعلى شوي. نناجي الليل والنجمة صح ونور الفجر والنسمة ومن كلمة على كلمة رسينا ومن همسة رضا نلنا الأماني. الناس وين توهقون؟
1: وين؟
0: أنت يقولي وهمسة حبي ترى.
1: إيه بلى سرعة.
0: أنا بيش تقولين الحين؟
1: إيه
0: وبعدين بعلمك السر.
1: ليش انت بتسوي لي اختبار الحين لايف؟
0: ومن همسة رضا نلنا الأماني
1: وهمسة حبي تروي ما روي ونفسة حبي تروي
0: ما روي
1: بلا. اي
0: شو تسوي في على قولة أهل مصر حبايبنا تركاية. شو تسوي؟ تسوي ومن همسة رضا نلنا الأماني تترارن همسة حبي تروي ما روين همسة حبي تروي ما روين تترارن وهمسة حبي تروي. شفتي هذه
1: اللزمة؟
0: اللزمة البسيطة
1: ايه؟
0: هي المفتاح في تعديل كل الكليك مال لقاعات
1: الأغنية كاملة.
0: الأغنية كاملة الباجي.
1: أوكي
0: يعني تحولت.
1: فأنت لازم تركز على هذا. اوكي
0: لان في ناس يوصل مثلا ومن همسة رضا نلنا الاماني وهمسة حبي فيضيع لقاء هي ومن همسة رضا نلنا الاماني تترارن همسة حبي تروي مروين وهمسة حبي تروي مروين تترارن وهمسة حبي تروي مروين.
1: هذا عاد يبيلها واحد يعرف حق التمبو عشان ما يضيع.
0: اي لا ترى على فكره الكل يقولون كذي.
1: اي يعني عادي ما علينا لا تويتر لان انا لما الشوق تكون تبي تعرف شيء وايد ضروري فتقعد تحن فهي ودها تعرف. انا ودي ارجع معاك حق السر اللي كنت بتكلم عنه مع المطربه والفنانه الكبيره احلام وكواليس خاصه بينكم شنو كنت بتقول؟
0: طبعا الفنانه احلام انا يمكن ما جمعتني فيها
1: اعمال
0: لكن جمعني فيها لقاءات شخصيه. اول اغنيه كانت بغالي علي اتذكر الموقف كني قاعد اشوفه الحين.
1: قول شنو
0: صار لي؟ موقفين. اول موقف دش علي فنان من غير ذكر اسامي قال لي اغنيتك مو حلوه وانا حاط الهيدفون. هو المشكله قاعد يكلم
1: انت قاعد تسجلها
0: اي قاعد أوكي. يكلم شخص برج الحمل.
1: اوكي
0: ما دام انا مقتنع بالشيء
1: راح اسويه ولا راح ارد على حد.
0: حتى لو غلط اقول انا تعلمت من غلطي ما ارجع.
1: حلو
0: المهم حطيت شو اسمه ف قال لي اغنيه مو حلوه غنيتها انزلت الاغنيه الناس حبوها. طبعا في شيء يمكن مو كل الناس تعرفه ان القافيه العربيه في غالي علي ترى نفس القافيه الانجليزيه يعني غالي علي واغلى من كل البشر يو بروميس مي ذات يو لاف مي فور ايفر. حتى عندك يا ما عطيت ولا فكرت يوم انساك ذات ترولي نو ذات سام داي يو كم باك.
1: صح
0: نفس القافيه.
1: واو
0: وهذه من ضمن الافكار اللي انا حطيتها في الاغنيه.
1: انت قاعد تستمتع يا اخي
0: مستانس.
1: اي هذا اللي ما حد يفهمه لما الواحد يكون قاعد يستمتع باللي هو قاعد يسويه. كيف يا اخي
0: مرات اسوي اغاني يقول يوسف ليش ما نجحت الحين يوني بعد سنه سنه ونص لما الاغنيه تصير توب قول والله ما شاء الله اغنيتك هذه توب.
1: لا والله
0: قلت له ترى السنه هذيك ني عن الفنانه الكبيره
1: احلام.
0: وانا طالع من الاستديو وشود الاغنيه نزلت وكذي والعالم ف وطلعتي ودشت الفنانة أحلام قلت له يعطيك العافية وكانت أيامها قلبي يلي من الواهبة يذوب.
1: إيه طبعًا يعني
0: أحلام يعني أحلام يعني بصراحة أغانيها كلها روعة. فقلت لها أستاذة شلونك أنا يوسف العماني يدي كان يقول أنت اللي مغني إنجليزي عربي.
1: الله
0: والله أذكر الموقف هذا للحين. فقالت أغنيتك حلوة بس لا تكرر الفكرة. لها ليش؟ كان يقول راح أظلك تاريخ. صح. هني تعرفين الفنان ليش ناجح طول حياته.
1: صح
0: يعني فنانة أحلام ليش العالم الطالع كل ما تسوي شيء ناجح إنها
1: تدرس الشيء
0: تدرس الموضوع بالضبط.
1: أنا أحترم فيها إن هي تحب تطور من نفسها يعني هي كصوت وتحب تطور من فكر ألبوماتها
0: بالضبط.
1: دائما تسوي قصة حق كل ألبوم ف... بالضبط. يعني بالضبط. وايد أحب فيها هالشيء.
0: والمرة الثانية تلاقينا في الطيارة عطتني نصيحة ما أقدر أقولها قالت هذه سر.
1: أوكي راح تقول لي
0: نصيحة حق الصوت إذا ايه؟ بغني قبل الحفلة بيوم شو أسوي
1: راح تقول لي بعد شوي كيفك كيفك الحين شوف احنا اوريدي الحين بنطلع بريك راح نرجع نكمل بعد الاذان ان شاء الله وراح تقولي سر الحين

0: تسمعون شيء ثاني على
1: مارينا. فهم مسألة وقت.
2: سوي حلقة يعني مو تفجير يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا بسأل عرفته وهي منو؟
4: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا اف ام.
3: يعني أنا صراحة السوالف مع يوسف أحس قصص يبيلك وقت أكثر من ساعة صراحة.
4: شو نسوي بعد؟
3: يعني الحين إحنا قاعدين نسمع من الفلاشة اللي سمعتها كان تقول لي شيء وايد حلو.
4: إيه صح.
3: أبي القصتين حق الأغنيتين. شنو موضوعهم مع فرقة الإخوة؟
4: إيه وأكثر أكثر من قصة. طبعًا الشيء اللي ما حد يعرفه الكوردات اللي أعزفها أنا على الجيتار أول من علمني إياها الفنان الراحل ابو محمد علي بحر.
3: واو.
4: اي كنا قاعدين قال لي كذي كذي كذي فكان يعلمني عليها.
3: اوكي.
4: وبعدين اغنيه غالي علي يمكن الناس اول مره تعرف اللي مركب الجيتار فيها رحمه الله عليه الفنان خالد الذوادي.
3: أوكي.
4: وفي فيديو انا نزلته في عندي في صفحتي في انستغرام. كنت أنا واقف على المسرح أغني ومعي الفنان خالد الذوادي ومعي فرقة الأخوة كلهم إلا الفنان علي بحر. اتصل علي يومها قال لي يساف كنا في رأس الخيمة. قال لي يساف إحنا واحد وأنت تشيلها. هو كان تعبان مريض. الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
4: ففي اليوم اللي فيه هذا كان تعبان أعتقد ماخذ برد أو شيء فما قدر يطلع. قلت له ولا تحط ببالك. فيومها كنت حافظ كم اغنيه بس مو عندي دفتر.
3: غنيت اغاني الاخوه
4: بس مو يعني مو معي دفتر يعني انا
3: على الذكرى اللي ايه تذكرها.
4: انا اغني اغاني
3: يعني
4: كلها حفظ.
3: حلو.
4: بس الاخوه ما اغنيها يعني ما اعرف شنو الاغاني بالضبط. وغنيت البارحه قلبي وعلى فكره ان شاء الله بعد هذا بعطيكم الفيديو. شوفوا التفاعل متى هذا الحكي 2006. وغنيت زادت مو وبتذكر الكلام وارد اقول والبارع والناس
3: من المهم انا قاعد اغني وقاعد اقول اللحن صح. زين ايش رايك تغني لنا مقطع شيء انت يعني انت اللي جبت الموضوع حق روحك.
4: تبون البارحه قال ولا الاغنيه اللي انا احبها؟
3: شنو اللي تحبها؟ خلينا نشوف شنو اللي تحبها.

0: الله
1: انا بعد يعني انت قلت الاغنيتين اللي انا احبهم وايد ودائما ادندنهم اكثر شيء يعني حق
0: زين شلونك معها حب وشقا شوق ولقا

0: الله، هذه شنو الأغنية؟ شو اسمها؟
1: مالت الفنان علي بحر.
0: اي شنو اسمها؟
1: حبو شقة.
0: حبو شقة.
1: اي
0: حلو موضوعها صراحة. الله.
1: في 2005 2006 اعتقد كنت في الدوحة، كان عندي عرس، وطالع من الغرفة واسمع شخص يناديني شلونك؟ الحمد لله. سألني كم سؤال. اشوف وجهه مو غريب. طالع
0: لحظة.
1: تعرفين الصدمة؟ قلت له استاذ عبد المجيد. كان يقول ايه. قال لي انت ماسك عود، وين رايح؟ قلت له عندي عرس. كان يقول متى عرسك؟ قلت له بعد ساعة. كان يقول بس تعال حياك. قعدت عنده، كان مع عند الفنان الكبير والتقيت فيه كذا مرة. وبعد انا اخوه صديقي دائما، احنا بين فترة وفترة على تواصل وسؤال.
0: منو؟
1: الفنان اصيل ابو بكر سالم.
0: ايه.
1: انا اخوه الله يحفظه احمد.
0: ايه.
1: من الناس العسل، وهم كلهم عسل يعني، تسلم الإيد لربتهم يعني للأمانة. فقعدنا، فكان عندهم مهرجان صلالة بيروحون.
0: أوكي.
1: فقال لي أنت ملحن؟ قال تعرف تسوي لحن وطني؟ قلت له إيه. قال إحنا عندنا لحن وطني بس نبي نشوف. وألف أغنية وطنية ساعتها.
0: واو.
1: كان يقول لي انت حقيقي؟ قلت له حقيقي. خلاص انت البطل.
0: وناسه.
1: تلاقينا عقب في حولي ويا الاستاذ مشعل عروي. جاي يسلم علي هلا البطل. ف من يومها لما فنان يذكرك انت ما تشوفه وايد، فلما يشوفك يذكرك.
0: هذا شيء مو عادي طبعا،
1: شيء وايد حلو. بس اسرار ثانيه ما اقدر اقولها بعد. في بعد
0: شوف، ترى انت اللي قاعد تفلص على روحك وقاعد تخليني اروح حق الاسئله يعني. ما ادري
1: شو يا ديره الاحباب.
0: زين فجاه انه يعني تبغى غير الموضوع.
1: أي.
0: حبيت. اوكي تمام مو مشكله. انا الحين ودي المستمعين يعرفون منك الفرق بين الاغنيه المغربيه والجزائريه والتونسيه، لان انا بحد علمي انه احس انه في فرق. انت تو قلت لا ماكو فرق، فانا ابي اوضح هالشيء وتوضح لي يعني، ثقفني شويه اذا انت عندك خلفيه بهالموضوع.
1: شوفي انا اقول شيء، هو في فرق بس مو فرق الكبير يعني. اليوم لما انا اغني،
0: اعطني مثال.
1: مثال مثال لما اغني مثلا شكون اللي قال المغربيه
0: تيرا
1: لا لا ديرا بلا لا. حلو
0: حلو.
1: وهني غني نهار الوداع بكينا قاع. شنو الفرق؟
0: ماكو فرق
1: صح. هذه جزائريه، هذه مغربيه. تحتم الفراق ودمعة في العين، هي راحت وانا هجرت وعلا تيتام الحب اللي عشناه سنين.
0: هل ممكن ان اللهجة تكون سريعة يعني مع إيه؟ الايقاع يكون اسرع يختلف؟
1: إيه؟ الاغنية موجودة نازلة، انا مغنيها، اسمها نهار الوداع وياي الفنان محمد مالك. الاغنية جزائرية
0: بحتة
1: بيور يعني. وفيها لما ندخل

0: من غيرك انتي شكون راحي نسيني نسيني ولا يهنيني تاني انا يا
1: الله وناسه.
0: وسوينا اغنيه راي راي كراتشي بس باللهجه المغربيه. هذا انا مسويها.
1: انت مسويها؟
0: اي حتى لقيت فتره كانوا حاطينها في اليوتيوب كاتبين

الفنان حسين الجسمي أوجه له تحية طبعًا. وهي أغنيتي وصوتي بس مو حسين الجسمي المغني يعني حاطين صوتي كاتبين حسين الجسمي. هي أغنية معلش يا دنيا قسيتي علي وعليا لو فرحتني في يوم سويتي خير فيا.

0: يا سلام سويت كذي واو ترى مو سهل اللي قاعد تسويه تتدرب تحاول ان انت يعني تسوي مثل الفوكاليز خاص حق هالنوعيه من الغناء ولا
1: شوفي انا اشكر ودائما ادعي له بالرحمه اللي وجهني من قبل لا اشوفه ولما شفته ما قصر معي رحمه الله عليه الفنان يوسف المطرف اول من تعلمت عود طبعا على ايد خالي علمني اغنيه واحده العود
0: اللي هي
1: ايش علامك ذليت مدرستنا ذل
0: بالعود
1: ذليتهم ذل تعرف تغني
0: وش علامك
1: رمبا إيه؟ وش علامك رمبا خبيتي يلا وش علامك يمنتهم
0: ظليت على ايش علامك فتره
1: أي. بعدين على فكره الناس يمكن ما تعرف هالشيء انا ما كنت اغني في المدرسه ما حد يدري ان انا مطرب كنت عازف اكورديون
0: اوكي
1: ايامها كانوا يبون الطلبه يلبسونهم الغتره من غير عقال نفس شايف الهدد
0: انزين
1: بس ما في عقال كنا ناخذ الدرجه انا كنت ما البس كذي لان انا كنت عازف
0: اوكي
1: اللي يغنون اوكي كان عندنا واحد اسمه سالم ساير او ساير سالم اذكره الله يعطيه الصحه والعافيه فكان يغني اي اغنيه لحظه خلينا نتذكر دارنا دار الحمايا والحمايا دونها نعطي على روس العادي لعادي ديرة الله وغزد البلاء عزها برجاء اغنية كويتية
0: انت شلون كنت عادي تقعد ساكت وما تبي تغني ولا شارك
1: ما
0: ولا.
1: كنت ادري كنت اغني في البيت استحي كنت اغني عدنيات
0: اوكي
1: اغني عدنيات اغني اي دولة في العالم كان يخلوني اغني كنت احب اسمع واسمع الاغاني المكسيكية يعني لما تشوفين اخوي عبد الله كنت تعرفين اخوي عبد الله اكثر
0: طبعًا
1: مني
0: طبعًا
1: يعني انا
0: طبعًا.
1: مربي إيه. تعرفين اكثر مني
0: اشتغلنا ويا بعض وايد إيه. يعني عمر اي
1: يعني دائما يقول انا شيء ما بالنسبه لنا اخت
0: إيه.
1: ويستانس لان انت ما شاء الله حسك فني
0: شكرا
1: ف عبد الله اخوي وعادل يعني مثلا اغنيه خلاص اسكت العالم كله يعني مستانس على خلاص اسكت يمكن اول الناس تعرف بس مو اكثرهم العالم يعرفون خلاص اسكت من كلمات عبود اخوي من الحان عادل اخوي
0: اوكي
1: وانا جيت بالطاير كذي كان يقول لي عادل ايش رايك بهالاغنيه سمعني كذا اغنيه قلت له لا كان يسمعني خلاص اسكت انا من النوع اللي ما اسمع اغنيه ما اشوفها الحين
0: تشوفها قدام
1: اشوفها هناك اعرف ايش راح تسوي واتخيلها على المسرح لما لحن اغنيه كذي يعني لما لحنت حق مريم خلاني اتخيلها على المسرح قومي رقصي اتخيلها على المسرح
0: بالعروس
1: على فكره قومي رقصي انا تعمدت اخلي مريم تغني مع ان ايش كثر يا وقالوا وتكلموا هي الفكره فعلا ان مره تبي بنتها بالعرس
0: وحريم
1: تقوم ترقص تدرين حريم اول يشوفون البنت يخططون هذه تتزوج
0: بالعروس بلا صح
1: قلت لها ايش راجب الفكره وكلام كويتي حطيت له قومي رقصي ني حق الكوبلي وش حالاتك يوم قمتي ترقصين وش حالات
0: يخلي اللي تستحي غصب عليها أيوة. تقوم
1: وبعدين نروح حق العروس عشان ما نركز على البنيه اللي يكفي ان انتي ولحظيه تقول ان انتي عقبها مريم شنو غنت
0: شنو
1: ما قرقعان يا الله يا الله ويا الله ونزلتها غنتها
0: صح
1: فاليوم لما اسمع اغنيه غنت سمعني خلاص اسكت خلاص اسكت ولا كلمه وش اللي بس تبي تبين اخوي عادل غناها فقال لي ايش رايك تغنيها سكت قلت الحين شلون اغنيها معاه كان ادش انا وين جرح قلبي وانا احبه جرحني وزاد لي همومه الاساسيه كانت بعد ما بي ادش قلبه خلصنا قصه محسومه لو انا قايلها كذي كان صارت الاغنيه ستريت
0: اوكي
1: ايش سويت انا هني؟
0: ايش سويت؟
1: خلصنا قصة محسومة
0: صح
1: خليت الاغنية اداء ما شاء الله عادل اخوي غريب
0: جديد كان صوت جديد
1: حطينا معاه الحلية فانا ابي الناس يقولون عادل غنى احسن من يوسف التضارب هذا
0: عاد انت الاخ الكبير اللي حيل مستانس ومشتاق افهم
1: مو بس كذي شوفي النقطة مالتي اليوم انا لما اغني دوتو مع شيماء انا مو مهم عندي انا يعني انا يعني لما تيني شيماء تقول انا وانا صغيره اسمع اغانيك معقول احنا متغني معي دوتو ابي افرد عضلاتي لا ابي شيماء الناس يقولون شوف شيء ما امسحت يوسف بالغنى. ليش ابي هالشيء؟ نجاحك من نجاحي، انا نجحت وخذيت وقتي، فما يصير اخذ وقتي ووقت غيري. والحمد لله ما زال اسمي يحبونه الناس وموجود حق ذكريات الناس يحبون. لكن لما اليوم يغني معاي شاب ولا فنانه، اليوم لما انا اي، يمكن هذا اول مره اقول لك اياها، لما انا اي اليوم حق اي فنان اقول له تعال ترى انا بعطيك اغنيه 1 2 3 ومره، وفي فنانين انا اعطيهم اغاني اقول لهم ما ابي منكم فلوس، لاني قاعد اشوفه قاعد يضيع نفسه باللي قاعد يسويه، وعنده صوت حلو خامه حلوه
0: بلى،
1: فيعور قلبي. فاقول له تعال سوي كذي، فيعاند. شكرا.
0: كيف شكرا عاند؟
1: اذا ما سمعت الكلام تنجح. مثال عندك، انا من الفنانين اللي احبهم خالد فؤاد. خالد فؤاد عنده اغنيه مكسره الدنيا
0: مالتي. اللي هي
1: حبه حبه على قلبي، كلام لحني. فنانه هند عندها اغنيه اللي ايش موضوعك، سمعت انك تمشي وتقول تحبني غيرك، كلام لحني. ابد عي ربنا، تعرفين كلام لحني
0: طبعا.
1: انا اليوم بستانس، كلامي لحني.
0: ميامي
1: اي
0: الله،
1: انا اليوم بستانس.
0: اوكي
1: هذه من الاغاني اللي انا احبها واعتز فيها، لان خالد ومشعل بالنسبه لي مو بس اخوان، اعتبرهم اهل. يعني اليوم انا لما اشوف ولد مشعل اللي كنت انا اشوفه وهو صغير، يجيني ها شلونك عمي شو اخبارك ما شاء الله الحين، يعني انا اللي فرحان شفته ذيك اليوم متخرج و...
0: صح ما شاء الله.
1: يعني اليوم انا احس انه يعني كل هذيل عيالي انا، ف ما تجمعني.
0: لا تكبر روحك يا يوسف،
1: لا
0: تكبر روحك.
1: لا بعد خلاص، بعد واحد يكذب
0: ليش؟ احنا شوف احنا شويه بناخذ بريك تمام، وبعدها راح نكمل سوالف عن نقاط معينه. نروح نسمع اغنيه احبه ورادي
1: عرفت انه يحبها والله.

0: شي ثاني على مارينا فام.
1: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام. في بنك بورغان انت دافعنا. انت
0: تسمعون شي ثاني على مارينا فام.
2: لا مصيبة صراحة. أنا بصراحة يعني وايد ضايق خلقي إن الوقت ما شاء الله مشى بسرعة وفي عندي وايد أسئلة ودي أسألك إياها، بس ودي الختام يكون مع كالوما. أوكي أي. كلمني عن هاللون والاختيار، شنو سر خلود هالغنية لحد اليوم؟
3: دبل حبك ما تحط كالوما.
2: شنو السر؟
3: كالوما هي يمكن قريتي عليها بين ألحاني وفلكلور. هي فلكلور مغربي قديم، مو كالوما، الباجي.
2: وين يعني؟
3: يعني من يوم تظهر الجبال واقفة.
2: أوكي.
3: ترى على فكرة هي قصة قاعد تشرح، يمكن أول مرة أقولها.
2: يلا وناس اليوم كل أشياء أول مرة أقولها.
3: هي حق فرقة جلجل. من يوم تظهر الجبال واقفة تخلف الليل والنهار.
2: أوكي.
3: عرفتي؟ وكالوما بنت رفيجي الصغيرة الياهل، فأنا سويت كالوما عليها.
2: دلعها كالوما.
3: هي لا إحنا إحنا السمر
2: ايه؟
3: ندلع عيالنا بكيفنا.
2: أوكي.
3: يعني مثلاً كنقوش عندكم كالوما.
2: أوكي. فطلع كالوما أساسا دلع بنت رفيجك.
3: أي
2: حلو. قاعد تقول لها قصة.
3: أيوة. كان أقول لها إحنا قاعد نسوي بروفة. كان أقول أنا كالوما قولوا كالوما قاسي عليا بنفس اللحظة قاعد نألف. كالوما يا حلو حبيبي لبس وقاسي عليا هي. كالوما بعدين كان أغني مغربي من يوم تظهر لي كان فانتازيا.
2: أوكي.
3: مو معنى معين.
2: أوكي.
3: فالأغنية لقت نجاح انصدمت.
2: إيه ما شاء الله شوقي تحبها بوايد يعني كلها تقول حطوها. إيه
3: كالوما. فارتبطت. وشيء ثاني كان عندنا مسلسل مرة. فالمسلسل كله أوكي. كان بطولة رحمة الله عليه وعليها الفنان خالد الحيان. والفنان انتصار الشرح.
2: حلو.
3: فأنا البداية كانت ميامي يغنون والنهاية أنا. فشنو كانت النهاية؟ معتقد يمكن أنتم مرت على طفولتكم. بالونا وبالونا ودونا ويا بونا. أول لحن مسلسل لحنته. ثاني لحن. فمرة رايح أنا بتلفزيون الإمارات. فكانت معاي مذيعة. الله ان شاء الله يقومها لا هي اكيد ولدت
2: إيه؟
3: قبل كم سنه كانت حامل
2: إيه؟
3: ومعاي مسوي مقابله بالتلفزيون.
2: حلو.
3: كان يقول يوسف انا اغنيتك بالونه وبالونه كان عندي عجايف وانا اسمع.
2: جرحتك؟
3: لا
2: عادي.
3: لا شوف انا
2: اقول شغلة. لا
3: لا شوف اقول لك شغله. كان العمر يهمني بسن معين. لما شوفي نقطه التحول اللي صارت معاي في الله يبعد الشر عنكم السكر. لما صار فيني السكر مثل كل الناس سكر راح يزيد فيني السكر راح اموت. بس لما درست الموضوع وتغير وضعي من وزن لوزن من صحه لصحه معينه لقيت ان العمر صج مجرد رقم.
2: صح.
3: الانسان هو اللي يبني براسه سجن يحبس نفسه فيه.
2: صح صج. انا بصراحه يعني مستمتعة بالسوالف معك، بس قبل ما نسمع واحدة من أنجح أغانيك الجديدة دبل حبك أبي تقول لنا عن جديدك في الختام.
3: طبعا جديدي في الختام أنا اليوم عندي أغاني وايد جديدة مذهبة من
2: مجموعة
3: زمان. مجموعة منهم واحدة اسمها يا من شرالة من حلالة علة وأنا علتي محبوب والباقي ما أقدر أقوله. ليش؟ لأن احنا في زمن بعض الناس اللي ما عندهم افكار موسيقيه
2: يبقون خالصين منها يعني
3: اسحاب منا الاغنيه وخلها تنتشر
2: مثلا. صح صح صح والله صدق يعني اضم صوتي لك.
3: اي فانا اليوم عندي وايد اغاني مع الشاعر احمد الدبوس مع اخوي عبد الله مع وايد شعراء ملحنين وانا عندي اغنيه طبعا الاغنيه اللي انا لازم اصرح عنها لان انا ماخذها من زمان ووجه له تحيه الاستاذ الفنان من اليمن العزيز الفنان نايف عوض وأقول له آسف أني تأخرت لأن بحكم الظروف اللي قاعد تصير مرات حروب مرات الجو يصير يعني ولا مواسم
2: أي.
3: فرح أقول مقطع من الأغنية
2: يلا
3: بنقول الكوبليه
2: قول

0: مسامح.
1: الله، شنو اسمها؟
0: اسمها مسامح.
1: مسامح،
0: اي
1: هذه الاغنيه اللي راح تنزل قريب ان شاء الله.
0: ايوه، والصدمه بالنمو. وين؟
1: وين؟
0: في شاعر ما راح اقول اسمه الحين، انه قال لا تقول لما نشوف صدى الموضوع.
1: حلو،
0: فسامحني يا شاعر، راح افضحك اليوم. انا قايل ما راح اقول اسمك،
1: بس راح اقول
0: اغنيتك. الفكره الفكره وايد يعني دينيه شوي بحت، ويعني مو انشوده كثر ما هي شلون عبره وحكم.
1: حلو
0: حلو
1: حلو.
0: شو تقول؟
1: شو تقول؟
0: يقول بهالزمان الناس

0: الدار حلف لا يضيع كل العالمين مغيبين بعض البشر ضايعين.
1: هذه من ضمن الألبوم راح تكون؟
0: أكيد
1: جميلة جدا.
0: احنا تعلمنا من صغرنا فنانين اللي قبل في الكويت يغنون ويحطون الأغاني في كل ألبوم ابتهال لله أو يغنون أغنية توصف عظمة رب العالمين. هذا المتعلمين
1: وايد حلو. أنا أول مرة أسمع هالمعلومة منك قبل شوي يوسف. أنا وايد مستمتعة معك وأحس أحتاج حلقة ثانية ويوم ثاني نقعد نسولف عن أسرار وايد. أنت اليوم وايد قلت لي أسرار ومعلومات جميلة تعرفنا عليها كلنا أنا والمستمعين. متأكدة أن الكل كان مستمتع وبإذن الله أنا مكملة معاكم في برنامج شيء ثاني. أشوفكم على خير
0: إن شاء الله.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: مارينا اف ام
0: هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت، اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. إلا بسأل، عرفتوا هي منو؟
3: مارينا اللي تعرفها.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك.

0: بلنتي.
1: هذه يا سلام عليك.

0: هلو باسه حسام هلو باسه انها حفير منه
1: هاري كين. Well, the England captain scores in the Bundesliga for the first time as a substitute.
2: كم هي مؤلمة الخسارة للأطفال الصغار في مانشستر يونايتد.
3: إنها اللحظة التي انتظر

0: Kimi Rinio Chelsea pata العالم يرتقي تشيلسي لقمة العالم بعد التتويج بهذا الكاس أمام أبطال أوروبا بلدي.
1: ألف مبروك للعربي حصولهم على البطولة العاشرة لكأس ولي العهد، فازوا على الكويت 3-0. نتحدث بتفاصيلها ونقول مبروك أيضا للأرسنالية اللي قربوا من تحقيق اللقب الغائب 22 سنة، ويمكن يحسمون اليوم لما يلعب بورموث أمام السيتي الساعة 9:30. بورموث مو خسران من 16 لعبة، ديربي لندن حامي الوطيس بالنسبة لتوتنهام وتشيلسي. تشيلسي يبي مقعد أوروبي، توتنهام ما يبي يطيح درجة أولى لأن عمره ما طاح درجة أولى بعد ما صار دوري ممتاز. وهناك حديث عن الدوري الألماني وكأس الخليج، الكويت طايحين بالمجموعة الأولى الحديدية.
2: بلنتي
1: مساء الخير على الجميع، كل من يسمعنا ويشوفنا بكل توقيت بالعالم، مختلف البلدان يشوفونا بكل مكان عن طريق أبليكيشن أنغامي تسمعنا وتشوفنا، اللي يشوفونا بالتلفزيون من البيوت واللي بالسيارات يسمعونا. الله يحفظكم وين ما كنتوا، ويحفظ هالبلد من كل مكروه وكل من يعيش عليها، ويعم السلام في كل العالم يا رب العالمين. مساء الخير كابتن محسن غانم،
3: نقول لك امين وتأمن على دعائك.
1: اي
3: مساء الورد، مبروك النادي العربي. الكل تفاجئ امس، كان ممكن العربي يفوز، ممكن قلنا بلنتيات 1-0 يحافظ على الهدف، لكن نتيجه كبيره وتغيرات في المباراه ادت لهذه النتيجه. في عرس كروي كنا فاقدينه من زمان، فوز العربي لصالح القادسية في المنافسة بين الثلاثة، إن الكويت ما يروح 11 يبقون 10-10، القادسية 9، تكون مصلحة للقادساوي إن ما تبي الفريق هذا يفرق، إنه فرق بالدوري، فرق بكأس الأمير، فكل هذه الأمور إحنا ننظر لها من ناحية الزعامة مزعامة. لكن كأس سيدي سمو ولي العهد أمس كان ممتع في حضوره وفي الحضور الجماهيري اللي وصل 47,000، وهذا اللي تكلمنا عنه أن العرب يمتلك قاعدة، والكويت أيضا قادم من فوز في البطولة الآسيوية، كل هذا أعطى دافع. وأيضا العامل البلوشي المجاني طبعا يساعد
1: طبعا. نعم. كوتش حمد العثمان مساء الخير.
4: هلا فيك أبو حمد، مساء النور عليك وعلى أبو عبد الله وعلى كل من يتابعنا. نقول ألف مبروك للنادي العربي، الفوز فوز بأداء ونتيجة. أنا عجبني أن في لاعبين شباب أمس شاركوا بالفريق، بعد شوي راح نتكلم عنهم. هذه جرأة من ناصر الشط، يمكن قبل دائما يقولون المدرب الوطني يعني يبي الألقاب أكثر من ما أنه يفكر أنه يطلع لاعبين، ولكن مع ناصر الشط إحنا قاعد نشوف وايد لاعبين صغار بدوا يبرزون مع النادي العربي. والدليل أمس عبد الله الرشيدي، شفنا لاعب مميز مواليد 2008، 17 سنة موجود مع المنتخب تحت 20 سنة. أنت ممكن تجرب هذا اللاعب بمباراة بالدوري تكون تحصيل حاصل، ولكن مباراة نهائية ثقة المدرب بهذا اللاعب، واللاعب كان قد الثقة، من اللاعبين المميزين، لعب للدقيقة 75 بأداء مميز. ضد منه؟ قاعد يلعب ضد نادي الكويت بالضبط. نادي الكويت اللي جاي توا جاي من الآسيوية ويملك أفضل لاعبين كويتيين، تكلم إنه ضد الظفيري بنص الملعب، رضهاني، كلهم لاعبين خبرة، دحام، عمرو عبد الفتاح، مرهون، لاعب يبرز بين هالنجوم هذيل، صراحة لاعب راح يكون له اسم كبير في كرة القدم الكويتية. بس نتمنى إنه هو أول شيء اللاعب

0: نفسه هو يحافظ على نفسه ويستمر بهذا الأداء، وإن شاء الله راح نشوفه بمستوى أعلى من هذا المستوى.
1: والمدربين يساهمون في مسيرة اللاعبين وتطويرهم بإعطائهم الفرص بتوجيهاتهم بتحفيزهم يعني مباراة أمس أنا قاعد أسولف فيها سليمان عبد الغفور قبل شوي بالتليفون، أقول له مباراة أمس يمكن عطت اللاعبين اللي شاركوا خبرة ما يأخذونها يمكن بعشرين مباراة يمكن.
2: صح.
1: لأن مباراة مثل هذه أمام خصم بوزن نادي الكويت بطل بطولة آسيوية منذ أيام، مستعد محتك لاعب مباريات يملك أفضل محترفين، فريق متكامل، فريق يعرف يفوز حتى وهو بضعف حالاته،
2: وأمام 47,000 متفرج.
1: 47,000 متفرج يعني هذا مو شيء سهل. فهذه المباراة يعني كبرت اللاعبين اللي لعبوا أمس حتى لو كانت المشاركة الأولى لهم أو النهائي الأول لهم، فهي عطتهم دافع، عطتهم ثقة. هذه المباريات اللي تبني الشخصيات.
2: أنا عجبني أبو حمد كلامك المتمة، لاعبين كانوا من أسباب خسارة العربي في بطولات سابقة مع ناصر الشطي، وهذه حقيقة. لما نيجي حق العوضي وارتكابه خطأ في دقيقة 116 في نهائي سابق وتسبب في ركلة جزاء، لما نيجي حق علي عزيز طرد وتسبب في خسارة الفريق، أنا أمس في مقابلات قاعد أسمعهم تحس إن أهما شايلينها معاهم للتعويض، مفكر فيها كلاعبين صغار إن مفكر مستقبلا انا بعوض، انا بسوي، انا برضي الجماهير، وهذه روح ايجابيه تعطيك روح التحدي. لذلك شفنا الانعكاس امس داخل الملعب والروح الكبيره اللي قدمها هذول اللاعبين اللي نتكلم عنهم في مراحل الشباب.
1: عرباوية شايلين عليك لان ما اعطيتهم نسبه كبيره من الحظوظ امس ابو عبد الله، قلت 10%.
2: نعم
1: فوزهم راح يكون مفاجاه.
2: نعم واقع، واقع
1: على المعطيات، يعني
2: معطيات ما في مجال، ما في مجال. انت لما هي حق العربي في نهايات سابقه كان جاهز وكان يخسر، فما بالك الحين العربي ييني اسبوعين صار له او ثلاثه متدرب ولعب مباراه واحده مع فحيل. اكيد انا بشوف الكويت كبطل اسيا، كبطل الدوري، كتفوق على العربي في المواسم الاخيره، اكيد بعطي عنده فريقين الكويت. واللي يقول الكويت تاثر من النهائي الاسيوي مو صحيح، انت صالك 4-5 ايام مرتاح، انت عندك فريقين، انت مشارك 3 عناصر في النهائي للامس غير يعني 7-8 لاعبين اللي لعبوا فقط، في 3 تغييرات تغيرت. فكل هذه امور تعطي الكويت طبعا 70-80%.
0: صح. ما اعطيتني انا شنو قلت امس؟
1: شنو
0: قلت امس انا؟
1: انت قلت مباراة واحدة،
0: مباراة ايه شنو قلت؟ قلت ضربت امثلة انا شنو قلت؟
1: قلت
0: دانمارك ما صعد واخذ بطولة،
1: اخذ بطولة ممكن يحققونها. صح.
0: العربي يحقق، ممكن يحقق. ليش 50%؟ ليش؟ لان مباراة واحدة ها، وكاس ها، ترى بعدين الكاس وايد نجوم برزوا من لعبة واحدة. تكلم بدر المطوع قول على نادي السالمية بروزه بالنهائي، امس عبد الله الرشيدي وعلي عزيز من افضل اللاعبين بوسط الملعب، بروز النجوم. دائما النهائيات تعتمد على الروح وتعتمد على التنظيم الدفاعي، على القوة الدفاعية. امس شفنا يمكن ناصر الشطي اول مرة نشوفه يلعب بتنظيم دفاعي، العادة يلعب لعب مفتوح، العادة نشوف. بس امس الظروف اللي مر فيها النادي العربي انه صار له فترة طويلة مو متمرن، لعب على امكانيات، ما نقول امكانيات بس اللاعبين، امكانيات مثل ما نقول احنا الوضع او
1: ظروف المباراة،
0: ظروف التدريبات اللي الحصص التدريبية اللي حصل عليها او المباراة الودية اللي حصل عليها. لعب امس على الظروف، قلوب دفاع من افضل قلوب الدفاع الاثنين، البرازيلي ونبيل المحترف اللي يمه، الاظهرة كانوا مميزين، العوضي ومحمد خالد صاحب الهدف، نص الملعب تكلمنا عن عبد الله الرشيدي وعلي عزيز، التبديلات بعد شوي بنسولف عن ناصر الشطي والاشياء اللي عملها بالمباراة اللي عطته
2: لازم ياخذ حقه، وكان بامكانه
0: كان بامكانه انه يفوز بعد بنتيجه اكبر من نتيجه 3-1. وفي اخطاء صارت بنادي الكويت راح نتكلم عنها. انت لما ينطرد لاعب، انت كمدرب لازم تحط سيناريو، اذا انطرد لاعب شنو تسوي، اذا انت كامل العدد شو تسوي، اذا الفريق اللي ضدك مطرود منه لاعب
1: تتصرف، شلون اللاعبين.
0: مرات انا احط سيناريو اذا انا خسران شلون العب، اذا انا متعادل، اذا انا
1: طبعًا
0: فايز
1: طبعًا.
0: وايضا في حاله الطرد لما انا اكون منقوص العدد اعرف شلون اتعامل مع المباراه، واذا الفريق اللي ضدي مطرود منه لاعب انا اعرف شلون اعمل قوة إضافية بالفريق عشان أكسب المباراة.
2: شوف صح. هو طرد بالرحمة مع عدم جهوزية العربي أعطى توازن، تغيرت النسبة.
1: صح.
2: لو تقول لي ترى بالرحمة راح ينطرد الكويت يلعب ناقص شوط كامل، ما راح أقول لك 70-80%.
1: إيه اللي بيشارك وبيدق يعني العرباوي اللي بيبارك اللي بتحكي عن مباراة أمس اللي بتحكي

0: فوز أرسنال اللي بتحكي عن مباراة السيتي اليوم مع بورموث، توقعاته والدوري وين رايح. 22 20 90 4 22 0 20 0 9 0 4، إما واتساب أو اتصال عادي. تفضل يا عبد الله.
1: يعطيك العافية، مساك الله بالخير أبو حمد.
0: مساك بالنور، هلا عبد الله
1: حبيبي. أبو عبد الله وكابتن حمد العثمان يعطيكم العافية.
2: ياك الله.
3: يا هلا
1: أبو حمد. أمون عليك.
0: تفضل.
1: الله يحفظك. تعطيني بس مجال بدون اي مقاطعه، وانت ما تقاطع، بس تعطيني شوي اكسترا تايم مثل ما يقولون.
0: اكسترا تايم ايش كثر يعني؟ نص ساعه تبي
1: يعني؟ بدل ضايع.
0: لا قول لي الوقت ايش كثر تبي.
3: في عرباويه يعني وايد ناطرين
1: يعني. لما انهي الفكره اللي بوصلها ما راح اطول ابو حمد، الله يحفظك.
0: ان شاء الله ما اطول. تفضل
1: حبيبي ابو حمد. خلينا نكون واقعيين ابو حمد. اول شيء انا انبارك حق النادي العربي، يعني قعدوا وصالهم حنفتهم وماخذين بطولات، خاصه مع ضد نادي الكويت العميد الزعيم الملكي، مثل ما يقولون هذه على الأقل زكات بإذن الله حق خلي يستانسون جماهير النادي العربي، يستاهلون من النهاية هم أخواننا. أنتوا زعلتوا من كلام الكابتن محسن غانم أمس لما حط نسبة تفوق الكويت على الورق. نادي الكويت الحين لو تعيد المباراة أبو حمد 5 مرات نادي العربي ما راح يفوز على نادي الكويت. مو عشان إن الواحد يقول إن النهاية الكرة هي اللي تحكم، بس كأسماء كلاعبين كخبرة نادي الكويت يتفوق على نادي العربي بكل الإمكانات، كاستقرار كدعم. اللي صار إن الإجهاد صارت صدفة كأس سمو ولي العهد الله يحفظه بعد نهاية كأس الاتحاد الآسيوي مدة 3 أيام. كابتن محسن غانم وكابتن حمد العثمان لاعبين دوليين ويعرفون لما تطلع من هالمباراة أنت أو هالبطولة والإجهاد لعبت 120 دقيقة وهالأكشن اللي صار والبطولة على أرضك وأنك تحول خسارة إلى فوز، إجهاد بدني وإجهاد ذهني كبار كابتن محسن، إذا توافقني بالكلام.
3: أنا شوف بعجالة.
0: أنت ما تقول لحد يقاطعني؟
3: أنا أنا بعجالة برد عليك. ذهنيا نعم، بدنيا لا.
1: بدنيا اللاعبين مهما كان مو قادرين.
3: أنت عندك فريقين. أنت عندك فريق برا.
1: وعبد الله
3: أنا أكون صريح معاك يعني.
1: أبو عبد الله بالنهاية اللي ساعد الفريق ساعد النادي العربي كذلك إنه انطرد عفس الدنيا.
0: صح، كان واضح
1: الطرد هذا عفس حسبة المباراة. يعني إحنا لازم يعني على الإجهاد اللي صار الفريق بيلعب راح يؤدي مهما كان، بس الخبطة اللي صارت كباتن عفست النادي خلاص، عفست تكتيك المدرب نيبوشة. أنا من كجمهور او واحد جماهير النادي العربي جماهير نادي الكويت، نيبوشا ما يقعد يوم زياده بنادي الكويت. احنا متحملينه الفترات الطويله كلها، معنا بطولات، بس فضل البطولات اللاعبين ومجلس اداره نادي الكويت فقط. نيبوشا لا علاقه له لا فنيا ولا تكتيكيا اي مستوى قدمه نادي الكويت. واللي يزعل يزعل. نحتاج مدرب ثاني يكون يعني يدعم النادي يعطينا اضافه، مو احنا ضفنا حق تاريخ نيبوشا، مو نيبوشا ضاف حق نادي الكويت.
0: هارد لك
1: انا قاعد اتكلم حرقه قلب.
0: هارد لك يا
1: عبد الله، لان هذه البطوله غاليه ومفروض كانت ما تطلع لخزينه نادي الكويت.
0: ما يخالف. هارد لك يا عبد الله، لازلت هو اكثر نادي حقق بطولات داخل الكويت. هارد لك.
1: الله يحفظك
0: محمد. حياك الله. منو معي؟
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: السلام.
4: مساك الله بالخير.
0: مسيك بالنور. يا هلا
4: يا هلا فيك. اول شيء
0: اسمك. اول شيء اسمك عشان نسولف وياك.
4: محمود وياك.
0: ونعم فيك محمود. تفضل.
4: نعم حالك. اول شيء ابارك حق العربي. ثاني شيء ارد على الاخ اللي قبل شوي يقول زكات. نادي العربي نادي كبير وتاريخه كبير، ما ياخذ زكات من احد. نادي العربي يعني احنا صح بالمواسم اللي طافت والبطولات اللي طافت العربي كان يوصل للنهائي وكان يخسر من الكويت، اخطاء من المدرب، لكن ما يمنع ان المدرب يصلح اخطائه. واثبت امس مثل ما تفضلتوا بالشباب واخذ البطوله. امس كان ناصر الشرطي اذكى من مدرب الكويت بطريقه اللعب بالتنقلات بانتشار اللاعبين بدعم الفريق بالشباب الصغار. بعدين شنو الاخ يقول قبل شوي يقول ان نادي العربي ما يوصل مواصيل نادي الكويت. لا لا، نادي العربي طايف الكويت من زمان. الكويت انتو توكم صاعدين، انتو توكم صاعدين، تو طلع لكم اسم.
0: بس اللي يزرع يحصد محمود، يعني هم اشتغلوا
4: يزرع يحصد. هو زرع نادي الكويت، زرعوا وحصدوا في النهاية. لكن نادي العربي

0: تاريخ قديم من من من من تأسست الكرة الكويتية والنادي العربي واضع بصمته.
1: ما حد يقلل من تاريخ يا محمود.
0: طبعا ما حد يقلل من التاريخ, لكن الاخ اللي يقول زكاه, لا العربي ما ياخذ زكاه, ما ياخذ زكاه من احد.
1: افرح انت, ايش عليك انت, مبروك وتفرح.
0: احنا فرحانين واحنا احنا اليوم نصفق ونرفع القبعه بالشطي ان عدل اخطائه اللي كان طايح فيها.
1: نعم.
0: انت توصل للنهائي اكثر من بطوله وتخسر ومن نفس الفريق, معناته في خلل, في خطا. اليوم احنا نصفق له انه هو اشتغل صح وتكتيكه كان صح, توزيع اللاعبين, دعم الصغار, هذا اللي احنا نحتاجه.
1: مبروك مبروك.
0: يعني امس لما نزل علي خلط ايش سوى؟ ساعد كمال الاسود بالنص,
1: صنع وسجل صح.
0: كان هو بروحه يعني يا يبني هجمه يا يرجع الكره حق الدفاع وبروحه تعب.
1: مثل
0: ما انت تفضلت قبل شوي, بدنيا الكويت كانوا افضل من العربي
1: صح,
0: لكن العربي خدوهم ذهنيا يعني صح. الطرد ساعد العربي, لكن العربي كانوا ذهنيا افضل من الكويت.
1: قواك الله يا اخوي, مشكور.
0: شكرا لكم.
1: هلا عيسى وياك.
2: هلا عيسى.
3: هلا
2: والله, مساء الخير.
3: البركه يا ابو عبد الله.
4: الله يبارك فيك.
3: الله يسلمك. كلمتك متمة على النسبة.
4: إيه؟
3: بس مو حلو إن اللي قلت معجزة ما معجزة. أوكي كمفاجأة أوكي.
4: إيه؟ واقع, لا هذا واقع. أنا تكلمت عن معطيات, ما في مجاملة, لا أنا عرباوي ولا أنا كويتاوي.
3: لا كلامك متمة ويعني بأسس يعني منظورك هذا.
4: نعم أنا تكلمت واقع وقلت لك إن شاء الله كلامي غلط.
3: إيه. بس بالنسبة حق
4: والله
3: اللي قبل يعني بدون تقليل للنادي يعني شنو صدقة ما صدقة وهذا.
4: والله أنا ما أدري هالجمهور ما أدري مطلعون هالكلام منين وهالمعايات بين الجماهير وصدقة.
3: بس ما
4: كل واحد له تاريخه.
3: خسر شوية بغرورة يعني, خذا إنه ما احترم الفريق الخصم يعني فريق العرب ما احترمه.
4: ممكن.
1: ومثل ما تفرح ببطولة ايضا وقت الخساره يبين احترامك للعبه ويبين احترامك للجماهير الانديه الثانيه. تبارك لهم على ادائهم على اللي سواه.
3: اي
1: بالضبط بالضبط بالضبط. يعني المفروض ان بين الجماهير يصير في روح رياضيه اكثر من كذي. ولكن قشمره كويتين لازم ما تدري يعني معايات اذا خسر قال البطوله مو مهمه. حياك الله حياك الله حياك الله ابو محمد.
5: هلا والله,
1: شلونك؟
5: سلمك طال عمرك.
1: تفضل يا محمد.
5: احنا الجوانب لا نحن من الاخضر, لا نحن مع الابيض, احنا مع الاصفر. فبس يا ريت اتمنى المداخلات. انا تكلمت براي لا يعلق علي الثاني المصطفى يضيع الوقت ويعلق علي راي. فخلاص انتم فزتوا بالهني والعافيه, ونتمنى بالعكس قاعد يلحق عليكم الكويت بنا تاريخ. كسرتوا انتم ما فيها شيء, كل من كاد ما يرد من سالمي يرد
1: مصلحة بالعكس. المنتخب يعني
2: صح.
5: اي بالعكس نبي التنافس هذا. شوف السعوديين وين وصلوا يا رجل, ما تلاقي لك عندهم صار ضعيف.
1: صوتك بعيد بالعكس. ليش ابو محمد؟
5: لا والله ما ثق بدني بعد.
1: اوكي
5: اي والله. فاتمنى بس بالعكس احنا نفرح العربي يرد ويشل كاس والقرد.
1: بو محمد
5: بعلق بس على اللي قبلي. لا ما نطيعون الوقت.
1: صح كلامك بو محمد. بسألك سؤال ما له شغل بالمحلي, انت من تشجع بالعالمي أندية
5: العالمية؟
1: اي أندية عالمية أوروبية.
5: ميسي بس.
1: منو؟
5: ميسي بس. وين ما يروح ميسي أنا وياه.
1: تلحق ميسي
4: أرجنتين.
5: بس نلحق ميسي لو يرد حتى هنا عندنا.
1: حقق أول فوز حق فريق انتر ميامي على ملعبهم الجديد, كانوا منحوسين.
5: لو يشيل الكرة ويحطها في
1: يبي لك مكالمة مشتركة مع حسن الصراف. حياك الله يا حبيبي. حياك الله.

0: أكيد.
1: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
2: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
3: شوف الان وتابع الكرة بتوجه المرمى. الكأس الغالية مناسبة أهم من أن تفوت. مناسبة أهم من أن تفوت. هنا إيوانا, هنا إيوانا, ولكن الكرة بترجع والتصويب يا رب. الكأس يتكلم عربي, الكأس يتكلم عربي, يتكلم عربي, يتكلم عربي بالعربي الفصيح. ما يصح الا صحيح. لكن هذه المرتدة, لكن هذه القاتلة, لكن هذه القافية, لكن هذه الثالثة, لكن هذه التصويبة, هذه التصويبة. عليك أن تختار لحظتك المناسبة. إنها لحظتهم المناسبة. وما أغلى المناسبة يا زيد قبار, وما أغلى المناسبة يا عرباوي. قتلوها
4: بلنتي كأس ولي العهد.

0: العربي يحقق كأس ولي العهد للمرة العاشرة في تاريخه ويعادل رقم الكويت ويشارك الزعامة بعد ما فاز عليه أمس بثلاثية نظيفة على عكس الترشيحات والتوقعات اللي كانت تصب بمصلحة حامل اللقب واللي محقق بطولة قارية من أيام وزعيم البطولة واللي كان معسكر في الدمام ويملك أفضل العناصر، لكن فاز باللقب وكسر النحس الفريق البعيد عن المباريات وعلى الصعيد البدني غير جاهز بعد ما تقدم استغل الطرد وتقدم طرد من رحمة وزاد الغلة بعثمان. فريق ناصر الشطي كان حاضر ذهنيا ومحافظ على الرتم لآخر دقيقة ومحقق 3 بطولات من آخر 4 نسخ.
1: يعني أكيد يمكن الكويت كانت قوة الكويت بالعمق، دائما بالعمق والاختراق دائما يكون من العمق. أمس قلوب الدفاع الأثنين نبيل المحترف وأيضا المحترف الجديد البرازيلي إضافة كبيرة للفريق بعمق التنظيم الدفاعي والبناء اللعب من الخلف كان مميز بالعربي. أيضا العوضي الظهير ومحمد خالد صاحب الهدف كانوا مميزين في الزيادة العددية وأيضا في الأدوار الدفاعية. تكلم عن عبد الله الرشيدي وعلي عزيز، هذين الاثنين كانوا نجوم المباراة. تكلم علي عزيز صار لفترة طويلة مع الفريق ومن اللاعبين المميزين، يعمل لك توازن في وسط الملعب. اثنينهم مو اصحاب قوة دفاعية ولكن يمسكون كرة، عندهم ادارة للعب. انا عجبني عبد الله الرشيدي، ليش؟ مباراة نهائية ومباراة مهمة وانت كلاعب صغير، احنا ما نبي اقول كولد، انت لاعب صغير 17 سنة وبهالثقة هذه يحسب لعبد الله الرشيدي وايضا يحسب لناصر الشطي اعطاء الفرصة لهذا اللاعب بمباراة مثل هذه. ما فكر انه ممكن انا خسر، لا هو فكر ان انا اسوي فريق لقدام. ايضا يوسف ماجد ودوره الكبير امس هو وإيوالة بالاطراف، ولكن في حالة ان لما يفقدون الكرة يعملون زيادة عددية او كثافة عددية في وسط الملعب، لان عارفين ان نادي الكويت الظفيري ودحام ومجموعة من اللاعبين
0: صاد له طرد من بوق الكرة يعني.
1: وبعد الضغط هذا اللي استقله قدر يطرد اللاعب اللي هو بالرحمة، وهذا ذكاء من اللاعب يوسف الفريق. ماجد ترى يوسف ماجد كان يقدر يكمل بالكرة لكن فكر ان مثل ما اقول ياخذ فاول علشان يصير في طرد وزياده عدديه يضمن الفوز بهذه المباراه. ايضا بالتبديلات اللي عملها ناصر الشطي
0: كان موفق
1: فيها. تكلم عن علي خلف نزل مكان يوسف ماجد وقدر يسجل هدف الثاني ويصنع الهدف الثالث. وايضا الحربي حمد الحربي لاعب خبره نزل مكان عبد الله الرشيدي للدقيقه 75، بعدها خلاص سكر نص الملعب واغلق المساحات على فريق نادي الكويت وقدر يفوز. نقول الف مبروك لنادي الكويت وهارد لك الف مبروك لنادي العربي وهارد لك نادي الكويت. ولكن نادي الكويت بعد الطرد انا مستغرب من المدرب ان دومبيا لاعب وسط يرد قلب دفاع. الاخطاء اللي صارت في تمركز في قلب الدفاع كلها كانت من دوبيا. تخيل رمية تماس طويلة لإيوالة داخل الـ18 الهدف الثاني هدف علي خلف، عدم التمركز الصحيح من دومبيا لأنه هو لاعب وسط، أنت لعبت قلب دفاع، كان المفروض إشراك الهاجري كقلب دفاع والاستفادة من دومبيا في وسط الملعب.
0: بالضبط. وعبد الله شفنا العربي تعامل مع الحوشان حتى بطريقة تسجيل الأهداف تعاملوا بعنصر المفاجأة، هدف علي خلف الكرة طلعت برا ركنها بطريقة سريعة وذكرني بهدف رودري على الانتر شلون من برا 18 الحطة هذه.
2: أي
0: لازم تفاجأ الحارس طبعاً. والحارس في أقوال العربي ما تحرك تقريبا أو حتى لو حاول
2: ما احترامي حق أي لاعب ثاني لو بالعربي ما يحطها كذي، لأن علي خلف مهاري، علي خلف يمتلك المهارة من أفضل لاعبين مهاريين
0: وعنده الجينات يعني من الوالد
2: من أخوه خالد. علي خلف لاعب على مستوى محترف يحترف برا، أنا أتكلمك يعني مو مجاملة جد، لما ينزل لاعب خبرة علي خلف ويصنع ويسجل
0: وموفق قدام الكويت حتى بنهاية مرة بنهاية الأمير كنا
2: طبعا سجل هدف صعب ما يتسجل من زاوية صعبة
0: صح،
2: اللي حتى بمجلس الأمة تكلموا عنه في المكان والله العظيم
0: صح.
2: فيعني علي خلف لولا الإصابات كان العربي في وضع ثاني.
0: نيبوشا ما عرف يتعامل مع النقص ابو عبد الله، يعني ممكن اي فريق معرض انه ينطرد منه لاعب لكن مو معرض انه يستقبل 4 اهداف ينلغي واحد وينحسبون 3، ويعني خصوصا نادي الكويت ندري انه عنده التوازن عنده اللاعبين يلعبون اكثر من مركز، فكان ممكن ان نيبوشا يتعامل مع مباراه بشكل افضل ام اللاعبين كانوا مجهدين مثل ما يقولون.
2: لا الكويت لعب أسوأ مباريات النهائية في السنوات الأخيرة، أسوأ مباراة اللي ما قدر يخلق فرصة. هذه نيبوشا كمدرب ما تحمله أن يجد الحلول، لكن انت لما تيجي حق ناصر الشطي وفي المنظومة الدفاعية اللي عملها وفي العنصر البرازيلي قلب الدفاع لعب مباريات كبيرة في مراقبة الخنيسي لنص الملعب في إغلاق مساحات في ما عطوا فرصة للكويت قبل الطرد وبعد الطرد. هو الموضوع مو ممكن قبل الطرد كان نيبوشا عادي والأمور متعادلة وممكن كان في سيناريو في الشوط الثاني في باله، لكن حدث ما تغير مثل ما تعرض ناصر الشطي في نهائيات سابقة لطرد لبلنتي على وهاب العوضي دقيقة 16
0: كان يعاني ناصر
2: طبعا هذه أخطاء. الأخطاء هذه أمس ما شفناها، عملية أن يسكر المنطقة الكل 11 لاعب في ملعبه، عملية إيوالة والتحولات إشراك لاعبين تغيرات اللي أجراها في الشوط الثاني كلها عناصر أضافت. في المقابل لما يحق نيبوشا، مع احترامي لنيبوشا أن حتى هو كان حذر في الشوط الثاني، لأن لولا الهدف أتوقع أنا لولا الهدف اللي جاء مبكرا، لأن أنت طرد بالرحمة نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني الهدف عمل فارق، هدف مبكر خلاه أنه يفكر نعود المباراة. والتغييرات لو تلاحظها جرت تدريجية، ما غير ودش بقوة تدريجية، قالك 1-0 ممكن أصيد. فأنا أتوقع على كلام الأخ اللي سأتكلم أن نيبوشا لازم إن شاء الله، خلينا نكون واقعيين وباحتراف نبيل معلول، نبيل معلول قال الإدارة يتكلموني لعب حمد لعب فلان، فالتدخل هذا موجود من زمان. وطال أنا قلته طالما إيجابي ويجيب بطولات خل
0: التدخل بس بنادي الكويت.
2: أنا أتكلم عن نادي الكويت.
0: أيه؟
2: هو تكلم عن نيبوشا. أيه؟ المفروض يتغير، التغييرات تصير في جميع الأندية، هذه حقيقة، جميع الأندية تتدخل، بس مو مثل بنادي الكويت وبالعلن إنه يطلع مدرب مثل نبيل معلول ويقول كذا هذا يدق هذا يدق. ما بي أنا أشوش على المباراة، لكن الفريق قدم أسوأ كعناصر على المستوى الفردي على مستوى الجماعي، ما شفنا عمرو، ما شفنا دحام أيضا الظفير الشوط الثاني نزل. أنت ممكن غيرت ثلاث عناصر، الحوشان صانع دومبيا
0: بحريني ما شفناه،
2: نعم مرهون مو موجود. أنا قاعد أقولك هذا، مو تقول لي إن إرهاق أنت 4-5 أيام عندك إرهاق، عندك فريق ثاني برا، أنت تغير تبدل الخنيسي بيوسف ناصر، هذا منتخب تونس وهذا منتخب الكويت
0: أساسيين.
2: لا لا لا، أنت أمس سيء وناصر خلاك تظهر بسوء أكثر، لأن أي واحد بيتوقع أوكي العربي يفوز بلنتيات 1-0، العربي سجل 3 أهداف وفي هدف اللغة له.

التحولات، شفنا تغيرات، شفنا الاسلوب، الكره الثابته بالهدف الاول. يا اخي محمد خالد جاي حق ايوالا قاعد يتكلمون قبل لا يلعب، انت ما تراقب محمد خالد؟

0: انت في نادي كبير والنادي الكبير يبي بطوله ونقدر نصفق لك هذه حقيقة.
1: بس انا اشوف الهدف الاول ترى مو عدم الرقابه، هي الرفعه كانت طريقه
0: لا البروس. لا رقابه
1: لا لا لا بس هم الرفعه لا لا
2: متقنه كان
1: الرفعه كانت باليمين ورايح
0: لاعب ومدرب ادري ما انتم
1: ترى دائما عبد الله وقصد حمد
2: الرفعه هذه الرفعة ان اي احد يلمسها
1: صعبه ابو عبد الله بس خلنا اقول لك
0: لما حمد يروح لك وتتكلمون شنو يعني
1: لا لا ادري
0: يلعبها حق
1: اوكي انت تقول له راقب بس انا اقصد طريقه الرفعه هذه الكير هذه اللي تمر اللي تلف للداخل هذه صعبة تكون على حارس المرمى صعبة تكون المدافعين. على المدافعين لأن الكرة هي ما رفعت شمال من ناحية الشمال رفعت شمال هي من ناحية الشمال رفعت باليمين
2: يعني ممكن المدافع يدخلها على نفسه
1: فتكون صعبة على
0: أنا بتفق معك
1: صح
0: أنت شفت أحد مراقب محمد خالد
2: لا بس محمد خالد ما كان واقف كان قاطع قطع ونقز
0: في أحد مراقب محمد خالد الوحيد روح شوف اللقطة الكل رايح مندفع قدامهم كل واحد مراقب الا محمد خالد هادين انا مستغرب يعني لو هاد واحد ثاني
2: غير متوقع يمكن ابو عبد الله كلاعب غير متوقع
1: هو هي ابو عبد الله الاهداف شو الاهداف شلون تدش الهدف شلون يدش انت بتقول لي امسك هذا بس هاللاعب ليش ما مسكته هذه مرات الرفعه هي تكون على راس اللاعب ودائما ابو عبد الله انت مهاجم وتعرف دائما
0: راح تخسر اذا في
1: ادري بس اي بس انت زين هذا الحين الارسنال طول السنه قاعد يقول من الكرات الثابته وانت تدري انه راح يسوي ترى صعب انك تراقب انت كمدافع صعب انت تمسك اللاعب وتكون معه بس في مرات يصير مثلا بلوك يصير في تحرك من لاعبين يتحركون من غير كره يفضونك
0: صح.
1: انت اللاعب الثاني يعني في تكتيك من الناحيه الهجوميه
0: انا اتفق معك 100% بس محمد خالد ايش قاعد يسوي ايش يقول حق والله يقول العبها حق عبد الغفور شكرا
1: بس زين انت وايد مرات تصير انك مهاجم ياشر انك تلعب الكره ذاك اليوم جول يوسف ناصر جول يوسف ناصر على فريق الكمبودي بس قطع للامام دحام لعبها وين المدافع ليش مو ماسك
2: كان واضحه يعني
1: ها بس المهاجم ابو حمد المهاجم بس اقول لك انا اقول لك شغله لحظه لا لا لا المهاجم
0: الكرات العرضيه انت تي متحرك
1: ادري بس انا قاعد اقول لك المهاجم دائما هو يكون اسرع من المدافع
0: انا قاعد اقول لك محمد خالد راح وياه يعني شنو انت تروح حق مناف وترجع في شيء اكيد شنو بيسوي اكيد بيلعبها لك
2: اي بس هم الرفعه متقنه
0: تصعب انا معاك
1: الرفعه صعبه صعبه الرفعه الكروس هو الجول الكروس هو الجول
0: كروس
1: هو
0: الكروس هو الجول انا مو مختلف بس محمد خالف كشف يعني قبل
1: شوف اي في على نادي الكويت يوسف يقول انا بارك لي هو انا كويتاوي يقول ابارك للعربي الفوز كاس ولي العهد يستاهلون بعد فوز اكثر من نهائي يعني بعد خسارك أكثر من نهائي باعتقادي الطرد أثر بشكل كبير على نادي الكويت يقول هل ترون أن المفروض كان يخلي المهاجم يروح هو ردة الفعل كانت بالرحمة سريعة على طول يعني انقطعت الكرة على طول مسك يوسف ماجد هو ما كان يوسف ماجد رايح وفي مجال انك تخليه
2: هو يمكن تحسف عقب ما طاح يوسف
1: اي هي ردة فعل كانت سريعة يقول انا يذكرني الطرد بليمن امام برشلونة في دوري الابطال الحارس مرمى حارس الارسنال
2: هذيك لا
1: هذيك نفس طريقتها يعني خطفها ذاك خطفها بشكل سريع نفس الشيء امس يوسف ماجد اخذ الكرة بشكل سريع
2: بس بعيد عن الجول
1: ردة الفعل انا اعتقد ردة فعل بالرحمة كانت سريعة لو شوية ترى كان في مجال ان
2: كان في مجال كان
1: ظهير الشمال كان ممكن بس يوسف ماجد ذكي انه على طول
2: ايه
1: اخذ فاول يعني على طول ما كمل
0: وبعدين في نقطه مهمه
2: احنا
0: ايواله معقوله نادي بحجم نادي الكويت واللاعبين الدوليين والمحترفين ماني قادر اوقف ايواله من الشوط الاول يسحب فيهم معقوله
2: هو يعتمدون عليك ما تشوف
0: معقوله انت المباريات السابقه كنت تعمل عليه كفر وكنت تحيده لانه هو قوه العربي الحي في الهجوم مرات الامس يعني شيء ضحك قاعد يسحب ثلاث لاعبين اثنين وراه
2: عشان الوقت لا يروح منا عندنا اشياء متحكى فيها ابو عثمان انت مدرب وتعلم تماما استعدادك للمباريات النهائيه شنو الخطاب اللي وجهه ناصر حق اللاعبين حفزهم خلاهم حاضرين ذهنيا وهذا كان شيء مهم حق مباريات مثل هذه امام نادي الكويت
1: شوف هي المباراه هي ما كان في ضغط على العربي انا اقول لك ليش اذا العربي خسر انت شنو بتقول اول جمهور
2: معذور
1: معذور
0: مو مستعد
1: هذا هو فانا اتوقع ناصر الشطي والدليل على هذا شوف انه اشرك عبد الله الرشيدي لاعب صغير اعطاه فرصه بهذه المباراه هو ما يبي يخسر المباراه يبي يفوز ولكن انا اتوقع ان الكلام ان انت دشت انت امام نادي كبير مثل نادي الكويت محقق بطوله توه جاهز من محترفين من لاعبين كويتيين من فتره الوحدات متصدر الدوري، يعني احنا ندش المباراة نلعب، احنا نبي المباراة، ولكن انتم ما عليكم ضغط. انا اتوقع ان

0: عيش اللاعبين فترة أسبوع بالحصص التدريبية من غير ضغط، دخلوا اللاعبين بثقة كبيرة، عرفوا شلون يتعاملون مع المباراة، كان في انضباط تكتيكي بشكل كبير أكثر من المهارة والإمكانيات الفردية.
1: ترى مو عيب أنك صحح أخطائك،
2: صح.
1: العيب أنك تستمر لما كل ساعة نهائي تخسر تخسر.
2: طبعًا أكيد تعلموا من أخطائهم.
1: مو كله بس ناصر تحمل في المباريات السابقة.
2: بس اللاعبين خذوا خبرات تحمل. من أخطائهم.
1: طبعًا يتحمل، وأنا قلت لك مساء أنا عجبوني اللاعبين الاثنين إنه يبون يعوضون لأن يحسون إنه حمله والمدرب، لذلك أمس أيضًا ضربت بالرحمة عطيت وانتج كبير للعربي.
2: أكيد.
0: قول هو بس نقطة بسيطة، شوف دائمًا الفريق لما يفوز الناس ما تذكر المدرب. الفريق لما يخسر يقولون المدرب مزيان، يعني ناصر الشطي المباريات اللي خسر فيها ترى في عوامل وايد ما تساعدت ناصر الشطي، اوكي هو اخطأ، ممكن انا كمدرب اخطأ، ولكن الادوات اللي عندي نفس الادوات اللي موجودة بنادي الكويت، المحترفين اللي عندي نفس امكانيات المحترفين الموجودين بنادي الكويت، فانا اقصد مرات لا نحطم المدرب لما يخسر الفريق هو الشماعة.
1: لا انت مشكلتك وين تخسر؟
0: لا لا بس
1: انت مشكلتك قاعد تدرب نادي كبير.
0: ادري عبد الله ادري ما يرحمون.
1: كم بطولة ماخذ؟
0: أنا معاك ما يرحمون.
1: كم بطولة؟ شو يقول هذا مساحة اللي بالتلفون مكالمة؟
2: هي.
1: يقول لازم يتبدل.
0: بس نادي الكويت، نادي الكويت كإمكانيات تشيل محترف تجيب محترف ثاني، بس نادي العربي الإمكانيات اللي موجودة، يعني أنا أقصد على المدرب اللي موجود ناصر الشطي، ما أعتقد في مدرب راح يسوي اللي سواه ناصر الشطي. والله مو
2: وصل في أربع نهائيات أو خمسة
0: نهائيات. أنت لما تخسر أنت كمدرب مثل ناصر الشطي أنت بداياتك لما تخسر ما عندك مشكلة تستفيد وتتعلم، وهذا اللي هذا النتاج اللي شفناه بمباراة أمس، عرف شلون يتعامل مع المباراة واللاعبين كانوا قد المسؤولية.
1: يا جماعة الأندية الكبيرة ما تتحمل والله.
2: أدري بقى.
1: أنت تتكلم عن أندية وسط الكاظمة السالمية ما عندهم هالجمهور.
2: بس نبارك.
1: أنا أتكلم واقع.
2: نبارك حق العربي وتكون هذه انطلاقة لمستوى آخر.
1: إيه أنا ما قاعد أتكلم ترى إن ناصر نائب.
2: صح. قاعد أتكلم عن نادي جماهيري لتاريخ.
1: نادي بطولة. صح. هذا نيبوشة ماخذ 16 بطولة. الحين مشجع كويتاوي يقول لازم يتبدل.
2: قول مبروك للعربي.
1: يستاهلون.

0: مسألة وقت.
1: سوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت، اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. إلا بسأل، عرفتها وهي منو؟
3: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: بلنتي الدوري الإنجليزي.
5: ركلة ركنية من بوكايو، عرضية فرنسية، الله لا مجال لتأجيل الأحلام، لا وقت للتلاعب بالقلوب، حان للنهايات أن تكون سعيدة يا كنارز.
6: It's an absolute joy to witness the transformation and what the contribution of each of you have had to turn this place.
7: من دواعي سروري أن أشهد هذا التحول، وبفضل مساهمتكم تمكنتم من تحويل ملعب الإمارات لأجمل مكان للاستمتاع بكرة القدم وممارستها. هذه هي روح النادي، وكل واحد منكم مساهم بهذا الشيء. تأكد في كل مرة تدخل فيها هذا الملعب أن عليك مسؤولية الحفاظ على هذه المعايير، لأنه يشكل فارق كبير بالنسبة لنا ولكل اللاعبين. أريد أن أشكركم جميعا وأراكم قريبا في حديقة سيلهرست، وبالتأكيد في بودابست أيضا. وقبل لا أرحل، أطلب منكم أن تحيون وتصفقون بحرارة لهؤلاء الأبطال، اللاعبين الرائعين، وكل طاقم الفريق الذين بذلوا الكثير من الجهد طوال الموسم.

0: شنو بتتكلم؟ تقول شنو صار حق هنكابي؟ خلاص كل الناس شافت.
1: لا ما شفت.
0: ما شفت ولا نشفت. ولا نشفت. لا لا مسترج. المهم نقول أرسنال كالعادة، أرسنال يسجل من ركنية نفذها ساكا، سجلها هافردز اللي يخرج بأهم ثلاث نقاط على بيرنلي الهابط رسميا، وبقت له خطوة واحدة على اللقب أمام كريستال بالاس. وعثمان بالمنطق المتصدر يفوز على اللقب الأخير قدام 90 دقيقة لحسم لقب طال انتظاره. ومباراة كريستال بالاس في ثلاث أسباب لكريستال بالاس يعطون الفوز لأرسنال.
2: قل لي نهائي.
0: قل لي شنو؟
2: عنده نهائي.
0: عنده نهائي بيريح أو يحاتي، هذه واحدة. السبب الثاني
2: إيزي.
0: إيزي عبده إذا خذ الدوري 10 مليون بتيهم.
2: وايد أشياء.
0: الثالثة ثالثة إنه هو ما يحاتي مركز، لأنه هو إذا فاز بالنهائي راح يروح وين؟
2: دوري الأبطال.
0: راح يروح اليوروبا ليج.
1: خلاص كلهم مبروك.
0: ففي ثلاث أسباب.
2: بس الانجليز عمرهم ما يعطون،
0: ما يعطون
2: ما يعطون ما يعطون. حتى شفت امس بيرنلي
0: شلون بس 10 مليون زينين.
2: شوف يعني يعني امس الارسنال هو كان الافضل، استحواذ 60% مقابل 40، حتى التسديدات على المرمى. تخيل بيرنلي على الوصول اللي وصل صفر تسديده على المرمى، على رايه ما في ولا تسديده. امس يمكن ظهر بشكل جيد، يمكن رايس في وسط الملعب، ساكا صاحب يعني اللي صنع الهدف لهافرتز اللي غاب عن التسجيل فتره طويله. ولكن يبقى الارسنال دائما مثل ما نقول اذا ما لقى الحلول يسجل من، اذا يعني يحاول على الاطراف على العمق التسديد من بعيد، ولكن اذا ما لقى الحلول ما سجل من الكره ثابته. ولكن امس يحسب مثل ما نقول احنا الارتقاء العالي من هافرتز والتسجيل وهدف مهم، يعني وصل لنقطة 82 الفرق 5 نقاط مثل ما قلت. ممكن اليوم خلاص. ممكن اليوم يتعادل بورموث مع السيتي ويعطي الصدارة للأرسنال. أمس أبو حمد أنا عجبني أرتيتا في تبديلاته بالشوط الثاني، لأنه دائما بالشوط الثاني أرسنال يقل تركيزه، ولكن أمس شفنا هنكابي دخل وأيضا سكيلي بوسط الملعب، جيكروس في الأمام عمل على مثل ما نقول إزعاج المهاجم، زوبا مندي في وسط الملعب عمل مثل ما نقول استحواذ أزيد في الشوط الثاني للمحافظة على الهدف الوحيد اللي أعطى الأرسنال الصدارة في هذه المباراة.
1: في طرد على هافرز ما انحسب.
2: صح
1: في طرد، وهذا لما نتكلم تأثير التحكيم كان في طرد.
0: شفته
1: المدرب أرتيتا بدله،
0: توقع خاف من الخوف بدله. بس شفت النزلة ما لها داعي.
1: لا لا لا البطة راحت.
2: صح يعني عند جول فريق البيرني يعني
0: ليش نازل له كذي؟
2: صح.
0: وكان ساكا يستحق بلنتي بعد ما اخذها اتوقع،
1: بس طرد واضح.
2: ابو حمد بس مسج بشكل سريع، حسين الخلف يقول اتوقع واتمنى اليوم راح يروح اللقب للارسنال، يقول راح يخسرون السيتي من بورموث وتصير الجوله الاخيره تحصيل حاصل. هذا اللي بيتكلم عنها ابو عبد الله.
0: باكايو ساكا ثاني اصغر لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يصل لاكثر من 50 هدف واكثر من 50 صناعه بعمر 24 سنه و255 يوم بعد وين روني الفتى الذهبي للمانيو. هذا رقم سجله باكايو ساكا بصناعته هدف
1: صراحة
0: الامس.
1: عودته جت بوقت
0: بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط.
3: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: ملعوبة الكرة على يميني دوناروما، راسية تأتي بالفرصة، هدف التعادل، هدف التعادل نعم لفريق بورموث. أوريلي في كرة، أوريلي في فرصة، أوريلي والتصويب. الله الله الله الله الله, الله. ليس فقط هلن، أنا بإمكاني أن أسجل، أنا بإمكاني أن أصل، أنا بإمكاني للنتيجة أن أؤمن. قالها أوريلي وسداد، أنا السيتي وإن كنت ناسي أفكرك.
0: واحدة من أصعب المباريات وقد تكون الأصعب للسيتي وعبد الله. بورموث خسر في بداية العام من أرسنال، وبعدها 16 مباراة التوالي ما خسر، لا فوق هذا أخذ بثارة من أرسنال وفاز على أرسنال. صح. بيواجه السيتي اليوم في ملعبه، ملعب فيتاليتي ستاديوم، مباراة راح تكون صعبة جدا، ويعلم بجوارديولا أنه بيواجه مواطنة يراولة، ويعلم تماما إذا تعثر راح يتنازل عن اللقب مبكرا لأرتيتا. صارت بين الأسبان يا أبو عبد الله، نقول السيتي لاحق اللقب وبورموث يحلم في الأبطال مباراة عاطفية لسيمينيو ضد فريق السابق.
1: نعم نتكلم عن السيتي في معنوية عالية تحقيق الثنائية الرابطة والاتحاد باستحقاق، لكن التذبذب اللي في الدوري جعل في هذه الوضعية اليوم لازم يفوز، لا بديل عن الفوز، وانتظار ويتنج انتظر أرسنال يتعثر، حتى لو يتعادل ممكن تنحسب بالأهداف، لكن الليلة أنا أتوقع الأمور راح تحسن قبل الجولة الأخيرة، توقعي الله أعلم بمعرفة البطل أو التأجيل إلى الجولة الختامية القادمة في حال فوز مثل ما قلنا ولا غيره على بورموث إيراولا الذي يطمح بمقعد أوروبي، ومثل ما قلت أنت ما خسر ملعبه في 16 مباراة، هذا الفريق مريح،
0: وستون فيلا صار رابع مو خامس فما راح يصعد دايركتي، لازم يجيبها بذراعه.
1: طبعا حتى المدرب في تصريحه امس له رغبه كبيره انه يترك الفريق، هذا تصريحه وهو في مقعد اوروبي، يعني انجاز له. نعم. ما ادري اشار انه بيمشي ولا انا ما
0: لا هو قال بيمشي
1: ايه، فهذا تصريحه واضح. العشر ايام اللي راحه اخر مباراه لعبوها مع فولهام قبل 10 ايام فازوا 1-0، بس يعني معناته بدنيا ذهنيا كل شيء جاهز،
0: جاهزين
1: وكل شيء يصب في مصلحته. لما نتكلم عن السيتي اذا ما يكون في قمه مستوى الفني والبدني راح يعاني.
0: نقول بيب رسميا بيب غوارديولا يعلن رحيله عن الفريق بنهايه الموسم والبديل ماريسكا هيرويغو، يعني مثل ما قالوا انه راح يمسك الفريق. ارتيتا يقول بصير اكبر مشجع لبورموث لمده 24 ساعه.
2: ابو حمد بس بورموث مو بس 16 مباراه ما خسر، بورموث اكثر فريق اللعب عليه كرات طويله. شنو معناته؟ معناته ان من افضل الفرق اللي يضغط عليك ملعبك ما يعطيك فرصه انك تبني ملعبك، فدائما يستقل الكرات الطويله اللي يجبرك انك تلعب كره طويله، وبعدها يستقل الكره الثانيه ويبدي يستحوذ عليك. دائما بورموث ضد اي فريق يواجهه هو نسبه الاستحواذ تكون عنده اكثر من الفريق الاخر، وهذه قوه، هذه قوه المدربين، اي هذه قوه مدربين الاسبان في كيفيه التعامل مع المباراه.
0: جد حبين الاسبان 9:30 اليوم لا تطوفكم مباراه كبيره، وفي مباراه ايضا كبيره ومهمه هي ديربي لندن ما بين تشيلسي توتنهام.
5: الخطا في هذا المكان، الله، فرصه، هدف، جول، يسجل تشيلسي الطرف الافضل.
0: ديربي لندن، ديربي لندن الغامض على ملعب البلوز اللي ما فاز بآخر 7 مباريات في الدوري وما سجل إلا جولين، قادم من خسارة نهائي الكاس أمام السيتي، وتوتنهام مع ديزيربي محتاج يفوز يعني علشان يضمن البقاء وبيستغل خسارة وستهام بيحافظ على التاريخ خالي من الهبوط. أبو عثمان المباراة راح تكون 10:15 بستانفورد بريدج، آخر 5 مواجهات فايز فيها تشيلسي وعنده فرصة بالمشاركة الأوروبية.
2: يعني يمكن وضع تشيلسي ما يساعد خصوصا مباراة اليوم ترتيبه العاشر، أنا أتوقع لو ماريسكا مو موجود من بداية الموسم كان الحين تشيلسي مو بمركز العاشر، كان يمكن يصارع على الهبوط. أنا أتوقع يعني شوف مركزه الحين وين راح تشيلسي والنتائج السيئة اللي مر فيها تشيلسي بالمباراة.

0: المباريات الأخيرة، ولكن مع ديزيربي توتنهام بآخر أربع مباريات فوزين وتعادلين ثمان نقاط، يحسب لديزيربي اللي كان توتنهام ب 2026 ما فاز ولا فوز، ويعني كان وضعه محرج، ولكن اليوم في حال فوز توتنهام خلاص راح يضمن عدم الهبوط، وستهام هو اللي راح يروح إلى الدرجة الثانية، لأنه راح يصير الفرق أتوقع خمس نقاط.
1: صح إيه؟
0: خمس نقاط راح يصير فرق،
1: راح يحسم
0: خلاص، راح يحسم،
1: هو يبي نقطتين ترى من
0: إيه؟ فمبارات ممكن مثل ما نقول احنا تشيلسي المباراه بالنسبه له هو بالمركز العاشر، لا هي لا لا لا راح ياخذ مقعد اوروبي ولا راح يكون تحت، ولكن المباراه مهمه لتوتنهام في مباراه اليوم اللي ممكن انه يوسع الفارق الى خمس نقاط ويضمن عدم الهبوط للدرجه الثانيه. عنده كاليجر من اللاعبين الصراحه المميزين، اضافه كبيره في وسط الملعب، بانتاكور وب اللاعب بعد ريتشارلسون الهداف البرازيلي الموجود في الأمام، فأنا أعتقد أنها راح تشوف راح تميل الكفة لتوتنهام أكثر من تشيلسي.
1: أبو عبد الله، يعني المباراة هذه توتنهام يشوفها طوق نجاة، الله يرحمه كي نجاة، مع الإيطالي حقق ثمن نقاط من أصل خمسة، أمي
2: الله يرحمه
1: حقق ثمن نقاط من أصل 15، يعني تعادل مبارتين وفاز مبارتين وخسر مباراة، معناته نتائج إيجابية مع ديزيربي مع هالفريق، فالمباراة راح يعاملها توتنهام كأنه مباراة نهائية حياته وموت، يعني ما راح يترك أي ثغرة لتشيلسي، وتشيلسي أصلا منهك من الخسائر المتتالية أو عدم الفوز مباريات الأخيرة.
2: شوف نتكلم عن توتنهام، أنا أتوقع أنه صعب أنه يهبط، يعني نسبة بعيدة أنه يهبط مع ديزيربي حقق ثمان نقاط مثل ما قلت من 15 في هذا الوقت الصعب، إنجاز كبير يعتبر بعد نتائج سلبية سبب عدم الاستقرار، كثرة تغيير مدربين، لقاء الذهاب انتهى 1-0 سجله جواو بيدرو لصالح تشيلسي مع مدربين مثل ما قلت مختلفين، ماريسكا حقق كأس العالم للأندية، فرانك مع توتنهام كان من ضمن الثمانية الأوائل بالأبطال، توتنهام في وضعية أفضل يحتاج نقطة من مبارتين للبقاء الليلة بملعب تشيلسي، والختام عنده بملعب إيفرتون بملعبه مع إيفرتون، وحتى لو وستهام شوف لو يخسر لعبتين ويخسر وستهام لعبتين ممكن انه يبقى، يعني وستهام لازم يفوز،
0: وستهام باقي له لعبه، باقي له لعبه
1: مع السيتي،
0: وستهام باقي له لعبه،
2: اي وستهام لعبه كان بينهم،
0: توتنهام لعبتين،
2: إيه؟
0: نقطتين الحين توتنهام زياده،
2: توتنهام
0: صح،
2: اي لو يخسر لعبتين
0: وهذاك يخسر
2: لعبه، لو تعادل لعبه هذا
0: ما يطيح،
2: فالامور يعني تميل بشكل كبير لتوتنهام.
1: نقول مباراة كبيرة أيضا راح نشوفها، الذهاب بقيادة في مفارقة غريبة، الذهاب كان بقيادة ماريسكا وتوماس فرانك،
2: نعم
1: تغيرت الأسامي بعدهم مرتين،
2: نعم
1: يعني هي مدربين وتم إقالتهم
2: في أفضل وضعية، ها
1: بالضبط،
2: هذا ماخذ كأس العالم وهذا داش من ضمن الثمانية بالأبطال أوروبا،
1: صح
2: ايه؟
1: متحكي عن موضوع مهم،
2: بس جواب هذا بيدرو ما أخذها كنا أنشيلوتي،
1: اي توني بتكلم، جواو بيدرو منزل بوست متنرفز زعلان، بس يقول انا راح اكون مشجع للبرازيل في النهائيات، وايضا ما اخذ تياغو سيلفا لانه بالمقابل خذ نيمار، وما اخذ بينتو
2: اندريك،
1: وما اخذ بينتو، جواو بيدرو مقول 20 جول بروحه، وفي ثلاث لاعبين ماخذهم انشيلوتي مع بعض هم مجتمعين مقولين 21 جول، ف لو تشغل تشيلسي اللاعب المميز اللي تم يقول ويسجل ويكون خطر جواو بيدرو،
2: هل تشك انه في تدخلات
1: خصوصا استيفاو اصيب ومايا، فانت ما تاخذ جواو بيدرو،
2: هذا كلام كيشن يعني معناته في تدخلات،
1: خلينا نسمع على سامي، نسمع نسمع ممكن نسمع على سامي اللي خذاهم انشيلوتي.

0: مصاريح نارية.
1: كربخال بست ألقاب آخر أعضاء الجيل الذهبي يرحل عن البرنابيو. شو تقول عن كربخال؟
2: شكرا أسطورة.
1: الريال يرفض عرض 80 مليون يورو لأردا جولر من أحد أندية روشن. ريال مدريد يرغب بباستوني وبرشلونة يستفسر عن القائد لوتار وأخره عن عيالنا. فيرمين لوبيز يغيب عن المونديال بسبب كسر في مشط القدم اليمنى. خسارة للمونديال غياب لاعب مثل فيرمين لوبيز. نعم. أيضا باريس يعلن عن إصابة ديمبلي بإجهاد في ربلة الساق، لكن لا قلق من مشاركته في نهائي الأبطال. أليسون يرغب بالانتقال للسيد العجوز حتى وإن لم يتأهل لدوري الأبطال. هذه رغبة كبيرة وعرض يعني مغري لليوفي إنه يأتون بأليسون البرازيلي.
2: طبعا النادي كبير، حارس كبير.
1: نقول أنشيلوتي استدعي نيمار، سولفنا فيها. إصابة سلطان الغنام لاعب النصر بقطع جزئي في الرباط الصليبي.
2: ما سولفنا نيمار
1: بلا يعني كلمنا بشيء بسيط ان اعلنا الخبر، لكن عندنا وقت باكر نسولف التشكيله وراح نعرض التشكيله ومن اهم الغيابات ونتكلم عن عرف البرازيليين وهم ينتظرون هذا اللي من سنين اللي يقعدون ينطرون قدام التلفزيون
3: يقول اسم الإعلام. يقول اسم النادي بعد عشان الاسامي يمكن في اسامي متشابهه
1: يخربط
2: بس الكاس صار 20 سنه
1: ونشوف الدموع بعيون اللاعبين والاهل. اي ففي اسماء تم استدعائها، بس انشيلوتي قاعد يحاول ياخذ الاجهز، ما يندرى شلون بنشوف مغامرته مع البرازيل. إيفان توني هداف الأهلي بطل آسيا يتم استدعائه لتشكيلة الأسود في كأس العالم. صراحة لاعب يستحق ويستاهل وحقق رغم كبير معه.
2: هذا هيكت قوة دوري روشن.
1: رياض محرز شو يقول؟ يقول الفوز بالدوري السعودي أصعب من تحقيق الأبطال.
2: أوف قوي هذا لأنه ما قدر يعني.
1: إيش رأيك أبو عثمان؟
3: والله الحين السنة هذه ما شاء الله منافسة قوية الدوري السعودي لآخر جولة.
2: لا بس لا ما لا.
1: مباريات اكثر
2: قارنا بالابطال.
1: لا مباريات اكثر نفس اطول.
3: لا يعني هو يعني انه صعب.
2: هو صعب عليه. هو
3: صعب مو سهل.
2: صعب عليه هو.
1: اي ممكن السنه الجايه
2: لان هناك ياخذ النخبه مرتين ورا بعض خروج مغلوب. بس دوري نفس طويل ما عندهم لالي.
1: لا
2: هذه الحقيقه.
1: وهالسنه فادتهم الظروف.
2: لا خلي يقول الحق، قول احنا ما عندنا نفس للدوري.
1: انا حكي انا اقول
3: يلا اوكي.
1: الدرعيه يتاهل لنهائي البلاي اوف المؤهل لدوري روشن بمواجهه العلا يوم السبت، يبين منو بيصعد لدوري روشن ومنو
2: العلا.
1: اي
3: خلص الوقت الحين ولا شنو؟ ولا في شيء؟ في مهند يقول صديق البرنامج يقول هل من حق المنتخبات الطلب من الانديه حمايه نجومها بعد ادراج اسمائهم في المباريات الغير مهمه مع انديتهم ومباراه تكون محسومه؟ يعني ممكن. يقول منتخبات ممكن يقولون حق مثلا ريال مدريد ريح فينيسيوس
1: صار في اتفاق ما
2: بيصير مو بشكل رسمي.
1: ودي
3: بس في بعض الانديه عندها مباريات انه ممكن انه مركز اوروبي، ممكن في انديه يعني قاعد تنافس.
2: لا
1: إيه اذا يعني وضعي مريح وما ياثر
2: ما ارد على المنتخب اصلا.
1: ليش مو قالوا بيروحون كونيا ثلاث مباريات؟
3: وانا لاحظ ان في بعض الانديه مثل ريال مدريد لما يخلص المباراه من الشوط الاول ممكن يريح مبابي، يريح او يشرك مبابي بالشوط الثاني.
1: لازم مدرب المنتخب يمون على
2: كان واقف كم لعبه اساس لياقه مباريات
1: صح
2: عشان شيء يشركونه.
1: اي كاستعداد
2: طبعا.
1: مشكور عبد الله،
2: شرايك فيني؟
1: ما قصر.
2: شكرا لك،
1: وايد مشكور. نقول شكرا لكل من سمعنا. شكرا. كان معاكم محسن غانم، حمد العثمان، منافش كاني. خلكم مع مشوار عبد الله الكور وطلوب فما الله.
0: انت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
4: دائما تعرفك
5: شايف حالك.
6: ركز
0: مارينا.
6: اوكي
0: ابن مشوار.

0: أحبك وانت تدري.
1: من الست للثمان على مارينا فان.
2: أنا باخذك مكان واضح أكيد لازم تقولي وين بروح.
3: طبيعية
4: طبيعية شكل عام.
5: ما راح أروح مشوار ما تيجي.

0: مشوار
1: مشوار بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
0: مشوار مع عبد الله الكور وطلوب.
1: يا اهلا يا اهلا، مساء الخير حق اللي قاعد يسمعونا وين ما كنتوا على 94.4 او في ابلكيشن مارينا اف ام اللي تشوفونا صوت وصوره ايضا، واللي موجودين في ابلكيشن انغامي يقدرون يعلقون على اي شيء قاعدين يشوفونه. ابتدى مشوار من الحين للساعه 8، انا عبد الله البكور وراح اكون معاكم في هذه الرحله والمشاوير والسوالف اللي دائما تبتدي معاكم انتم من الست لثمان على مارينا. ثلاث اسئله في مشوار هذا المساء.

سؤال أول يقول كمل الجملة. راح أكون سعيد لما نقط نقط نقط. شنو يصير أو شنو يتحقق؟ شنو لما يصير باكر؟ يمكن أبسط الأشياء ساعات هي اللي تونسنا أكثر شيء على فكرة، بس لما نكون مهتمين لها ونطالعها عدل ونعيش فيها. أما السؤال الثاني يقول بناء على تجاربك بالحياة للحين أبي أعرف عمرك النفسي، مو عمرك كرقم، لا مو عمرك اللي على مواليدك، أبي العمر اللي لايق على التجارب اللي أنت مريت فيها. يعني حتى لو أنت عمرك الفعلي 20 سنة بس التجارب اللي مريت فيها تحس خلتك واعي أكثر، فأنت يمكن عمرك النفسي 30 مو 20. أي اليوم يمكن في ناس راح يكبرون وايد وفي ناس راح يصغرون، يمكن ما أدري. أما السؤال الثالث يقول شنو الشيء اللي مستحيل تشتريه أونلاين؟ في وايد أشياء لازم نروح نجربها، نشوفها، نشوف الخامة، نشوف الماتيريال اللي مصنوع منه. يعني مثلا سيارة مستحيل أونلاين صح؟ مثلا يعني أنا ملابس هم صعب بالنسبة لي. بالنسبة لك أنت شنو الشيء اللي مستحيل تشتريه أونلاين؟ لازم تروح تشوفه بعينك، تشيك عليه، بعدين تشتري من المحل. إجاباتكم على 3 أسئلة مشوار لهذا المساء على الواتساب على 22-20-94. ومثل العادة بداية المشوار شنو؟ أغنية الغروب، بس اليوم أغنية واحدة لأنا بروحي. طلب طلع إجازة، قرد بالسلامة إن شاء الله. اختياري لغروب هذا المساء المغبر من نوعه، تخيلوا أن هذا غيم مغبر، هذه خدعة على اسم الأغنية. ترى اخترت لكم أغنية نازلة في سنة 2009 من ألبوم نوال، تضحك بدايتها يا زين هالحس.

0: ابتدى المشوار.
1: مشاوير مختلفة بأسئلة ثلاثة، يعني كل سؤال منهم يوديك لمكان ثاني. ثلاثة أسئلة مشوار لهذا المساء. الأول يقول كمل الجملة، رح أكون سعيد لما شنو يصير، كمل الفراغ. أما السؤال الثاني، بناء على تجاربك بالحياة كم عمرك النفسي؟ أنا عندي ساعة، أتوقع وايد منكم عند نفس هذه الساعة. هي ساعة بس مو ساعة، عرفتوها؟ مالت النادي بالأبليكيشن مالها يطلع لك عمرك بناء على الرياضة اللي قاعد تسويها، وبناء على النوم، وبناء على إيش كثر قاعد تحرق وإيش كثر قاعد، يعني الأمور هذه كلها، فيحسب لك عمر. غالبا المفروض، يعني المفروض أنك تكون أصغر من عمرك الفعلي برقم معين. أكثر واحد للحين متخطي الكل بأنه هو أصغر من عمره الفعلي هو كريستيانو رونالدو، بالساعة نفسها صدمني، أنا أصغر من عمري بسنة، هو أصغر من عمره ب19 سنة. ومنطقي، يعني منطقي اللي يشوف كريستيانو رونالدو شلون هو ما شاء الله مهتم بنفسه، بالرياضة، بالأكل الصحي، بالعادات الصحية، بس 19 وايد. عطني سنتين بس منه. أما السؤال الثالث يقول شنو الشيء اللي مستحيل تشتريه أونلاين أبدا أبدا أبدا؟ إجابات الأسئلة على الواتساب على 22-20-94. هذا الجهاز أنا ما أعرفه بطلة ترى، بس للعلم يعني FYI هزار ما أعرف، فشوفوا لكم صرفة فيه. أنا أعرف بس حق iOS، أي شيء ثاني ما أعرفه. أوكي، وأنا واضح وصادق مع نفسي ومع الآخرين. راح أروح حق مشوار عن قصص أغاني. أحس في أغاني مرات نحبها أكثر من أي أغنية ثانية، مو بس لأن الأغنية حلوة، مو بس لأن الفنان غناها بإحساس حلو، يمكن لأن في ناس منكم يعرف قصتها أو ربط الأغنية بموقف صاير معاه هو شخصي فيحبها أكثر من أي أغنية ثانية. أنا الحين بقول لكم عن كم أغنية وقصصهم، شنو سالفتهم وشلون صاروا، يمكن هالشيء يخليكم تحبونهم أكثر، تردون تسمعونهم وتحبون فيهم من جديد. الأغنية الأولى حق إبراهيم الحكمي واللي هي شو بني. هذه الأغنية قصة حقيقية عن الفقد. كاتبة هذه الأغنية فقدت شخص جدا مهم في حياتها، وكان المفروض أنه يتم الزواج بينها وبينه. قاعد أتكلم عن كاتبة الأغنية سهام الشعشاع، المبدعة بأغاني وايد. لما تعرف القصة الحقيقية وراء الأغنية، إحساسك لما تسمعها بعد ما تسمع القصة يكون غير. انكتبت هالأغنية عن إحساسها بالفقد الحقيقي، انتقل النص للملحن ولحنها، وبعدين غناها إبراهيم الحكمي وسمعناها ب 2006.

ترى أحيانا الفرص الأولى والفرص المهمة تجيلك بوقت يكون زين حقك بس هو مو زين حق شخص ثاني، بس الذكاء بأنك أنت تقتنص هذه الفرصة وتصنع منها شيء يبقى وشيء وايد قوي، وتبين حق الكل موهبتك، إتقانك، إبداعك بالشيء اللي أنت قاعد تسويه وتحبه. الشيء هذا صار مع فنان ملحن وموسيقي وايد معروف وابن فنانة عظيمة، وحتى والده ملحن وايد كبير، عمره كان 15 أو 16 سنة. يا لنص بالصدفة، وخلينا نقول يعني صار القدر أن النص يوصل له. كلمات تقول: سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما بنكون سوا. زياد الرحباني بهذا العمر الصغير بسبب الظروف الصحية اللي كانت تمر فيها عائلته بهذاك الوقت، وتحديدا والده لأنه كان في المستشفى، كان أبوه المفروض يلحن هذه الأغنية، بس لأنه كان تعبان جرب زياد يلحن لأول مرة حق أمه نهاد حداد فيروز، وصنع واحدة من أهم الأغاني بظرف وايد كان صحي صعب، ولكن النجاح والإتقان بالعمل اللي سواه بهذاك الوقت خلى هالأغنية تصير واحدة من أهم الأغاني بمشوار فنانة كانت تغني من قبل لا ينولد زياد الرحباني. ولكن أغنيته هذه سألوني الناس صارت واحدة من أهم الأغاني في مشوارها لغاية اليوم. رحل زياد ويبقى فنه، وفيروز صوتها يكمل المشوار.

فيروز وقبلها إبراهيم الحكمي، قصص أغاني عن أحداث حقيقية وأشياء واقعية صارت بالحياة وتحولت من شعور من موقف من إحساس لعمل فني يبقى مع مرور الوقت ومع تخطي الأزمات هذه أو المواقف. يمكن ما يذكرون اللي صار، بس عندهم عمل فني يذكرهم بكل شيء هم تخطوه أو حاولوا أنهم يتخطونه. واحد من الفنانين اللي سوى قصة حقيقية بغنية مو أول مرة يسويها، سواها من قبل بغنية فقدتك، ورد سواها مرة ثانية في ألبومه اللي نزل في 2025 واللي كان اسمه في وقت قياسي. قاعد أتكلم عن حسين الجسمي اللي تكلم عن الفقد من قبل بقصة حقيقية بغنية فقدتك، عن اللي رحلت عن الدنيا والدته الله يرحمها، وكرر التجربة مرة ثانية عن الفقد في 2025 بغنية الحنين اللي تكلم فيها عن فقد بس مختلف، عن فقد أخوه اللي رحل رحمة الله عليه، وجسد هذا الشعور بأنك أنت تفقد إنسان عزيز عليك وشعورك يكون متعلق بهذا المكان مو قادر تتخطاه، بغنية اسمها الحنين.

0: مارينا فهم مع عبدالله الكور وطلوب.
1: مسألة وقت.
2: سوي حلقة يعني مو تفجير يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. بسأل عرفتوا هي منو؟
0: مشوار الليلة.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. مشوار على مارينا اف ام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من الست للثمان
3: يعني أكيد بسمع مشوار
1: على مارينا فاين.
4: ثلاث أسئلة إجاباتهم تكون بالواتساب على 22 20 94. السؤال الأول، كمل الجملة، راح تكون سعيد متى؟ لما شنو يصير؟

باسم مشكور وايد على الفيديو الحلو والمنظر الخيالي اللي أنا قاعد أشوفه. عادي أستنسخه أجيبه أحطه عندنا لأنه وايد حلو. في شمس وفي غيم وفي سما زرقة وفي خضار وممشى حلو. كني أبي أتمشى هني أنا أظن كذي. يقول السلام عليكم جميع مارينا اف ام رائعين جدا. عبدالله وطلوب الغائب الحاضر وهزار، اول شيء راح اكون في قمة الفرح اكيد لما اجتمع مع زوجتي ان شاء الله، امين يا رب. واكيد اكيد الفرح الاكبر لما ارد الكويت، ترد بالسلامة ان شاء الله. وعمري النفسي الحالي هو 30 سنة وما اشتري ملابس اونلاين لو شنو، وبناء على طلبكم هذا الفيديو بصوتك من السويد. يا عيني يا عيني على الفيديو الحلو. الاغنية اللي تناسب المنظر هذا والمشية هذه يا باسم هي الأغنية الجاية. هالأغنية حقك وحق المشية الحلوة اللي انت رايح فيها. تمام؟ إجاباتكم على الأسئلة الثلاثة على الواتساب على 22-20-94. كمل الجملة. راح تكون سعيد لما شنو؟ ولا لما منو؟ ولا لما تاكل شنو؟ ولا لما تسافر مثلا؟ بناء على تجاربك بالحياة كم عمرك النفسي؟ أبي أعرف. وشنو الشيء اللي مستحيل تشتريه أونلاين؟ لازم تروح تقايسه على الأقل مثلاً.

0: من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاور، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
0: أحبه مشوار إي على مارينا فان مود.
2: أنا في ناس ناطرة أعرف عمرهم النفسي من الناس اللي دائما يجاوبون بمشوار على 22-20-94 بالواتساب على الأسئلة الثلاثة لهذا المساء. مبارك داز مسج يقول مساء الخير عبد الله وهزار، معاكم صديقكم المميز والملقب بصديق مشوار بروك. هذه جديدة توني أدري أصلاً أن مبارك يعني يدلعون بروك. صج مبارك بروك، كنا ملايق، كنا بروك مالت براك مو مالتك مبارك. أنت يدلعونك مبروك يمكن، ما أدري ما أدري. إيش رأيكم أنتم، متفقين ولا مو متفقين؟ شنو يدل، شنو دلع مبارك؟ شلون بتختصر اسم مبارك؟ وما أدري، بس إذا أنت راضي وموافق كيفك، بروك بروك. راح أكون سعيد لما أشوفكم بالواقع عبد الله وطلوب، ودي أقعد معاكم وأسولف. حياك، تفضل. الدور الثاني مارينا مول سالمية، ما أدري أي قطعة بصراحة بس إنه مارينا مول. يقول بناء على تجاربي، أقنعني بصراحة، بناء على تجاربي، شوفوا الجملة شلون بدت، أقنعني. عمري النفسي 40، وايد كبير، ليش صاير بحياتك؟ شنو مريت فيه؟ شنو هالتجارب اللي كبرتك سنين وايد؟ شيء مستحيل أطلبه أونلاين هو الملابس، ما أضمنهم حتى لو أطلب على مقاسي. وبغيت أسمع أغنية محمد عبده مهما يقولون، يعطيك العافية. مهما يقولون، مهما صار، مهما تم، أنت البداية وآخر ساحل ومينة. هذه لا، تخيل تخيل آخر شيء يقولك لا. مبارك أنت طلباتك على طول تم، أحيانا يعني أحيانا على طول تم. أوكي، نروح حق المسج اللي بعده. الحلو فيه أنه هو فاهمنا أن احنا نحبه، عرفته يعني، هو فاهم أنه هو رفيجنا صج، أكثر واحد من أقدم الناس اللي يسمعون البرنامج، ف التعامل معاه يكون مختلف. روح حق فاطمة اللي تقول هلا والله عبد الله شلونك، يا رب تكون بخير. اهلا وسهلا، أنا تمام، تشلونك، شخبارك؟ راح اكون سعيدة لما ما حد يحكم على احد وهو ما يعرفه. الله يا فاطمة، الله صج، ليش الناس كذي تحكم على الناس وهو ما يعرف؟ لا يعني مو بس ما يعرفونه يعني، بس مجرد انطباع اول وخلاص، ولا احد قال له شيء وصدقه وعاش على هالمبدأ وعلى هالأساس. عمري النفسي 57، ليش كاتبتها بالعربي؟ ضعت، صدمتيني. عمري النفسي 57، أحس، وترى مدروس الرقم، إيش معنى 57؟ أنا بعرف الحين، صار عندي فضول، ليش 57؟ ليش مو 60؟ ليش مو 55؟ ليش مو 50 مثلا؟ والشيء اللي ما أحب أشتريه أونلاين الميك اب، لأن أستمتع بهالمشوار حيل، فأحب أمزج فيه وأشوف الألوان والشيدز أوضح. الأغنية قوية، ممكن أسمع أغنية كلام العين لبشار سرحان إذا ممكن؟ أي أغنية اللي قوية؟ مات الغروب؟ إيه، حزت المسج مالك وقت الغروب أظن، قصدك عن خدعة نوال صح؟ مشكورة وايد فاطمة، وحاضر تمرين أمر، بس لازم تصفين طابور وراء بروك الملقب ببروك واللي هو مبارك. شلون ما أدري، لا تسأليني، بس هو صف دور أول وصج، هو اسمه مبارك، بس الدلع ماله اليوم بس من الست ليثيمان بروك. كيف اختار أغنية محمد عبده مهما يقولون؟ من الأغاني الدسمة يعني، أقدمها وأشغلها وأشوفكم باكر إن شاء الله. تبون شيء؟ يلا مع السلامة.

لا ترى موجود والله، وقاعد أسمع الأغنية ومندمج فيها. اختيار حلو من مبارك، يعني مبارك ترى لو يدري محمد عبدو كان يمشي لك معاش أنا أظن على كمية التسويق والدعم اللي قاعد تسويها. شيء قوي، بروك أبو مبارك. اختياراتكم اليوم قاعد تودينا أماكن عجيبة بس كلها قديم. يعني شوف، يعني مبارك مهما يقولون، فاطمة الصدمة، بشار السرحان كلام العين، تذكرونها؟

0: Yeah, Kylie sent me like 2 boxes, like 3 boxes.
1: But so am I, but it's not about that.
2: Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever.
3: They love it. They love asking these questions.
4: I like mugs because they're very comfortable in your hand.
5: Pop culture, shinu shinu sayem.
6: وقت المشاوير أكيد مع عبد الله وطلوب بمشوار.
7: أتوقع اللي راحوا الفيلم كلهم حايشتهم هذه الحالة، اللي لما تطلع من الفيلم أنت أغانية قاعدة تطحن براسك كذي في لوب شغال، مو اختياري، هو قاعد يلف ويدور براسك أغاني فيلم مايكل، وتحديدا مايكل جاكسون طبعا، لأن كل اللي راحوا له قاعدين يسمعون أغانية بشكل يومي، وهذا الشيء شنو قاعد يسوي؟ قاعد يخليه يدش قوائم بيلبورد من جديد بعد سنين من الغياب، وتحديدا هالمرة غير قائمة بيلبورد هوت 100، هو صار موجود بقائمة بيلبورد جلوبال 200 بس بالمركز الأول، على طول كذي بالمركز الأول، وتحديدا حق أغنية معينة أول أسبوع لها تكون في هذه القائمة وعلى طول بالمركز الأول، بيلي جين. شكثر هالأغنية كانت حدث مهم بسنة 83، يمكن لأن هالأغنية اللي سوى عليها المون ووك على المسرح، اللي كان مو راضي عنه أبدا عقب ما خلص الأداء على المسرح، كان زعلان وايد، يقول أنا وايد غلط، كان المفروض أني أفتر أكثر. عرفتوها اللفة اللي سواها السبين هذه؟ يقول كان المفروض أني أطول أكثر من كذي. إنسان عنده إتقان لأبعد حد، حتى لو كل الناس يقولون له حلو وايد زين وممتاز، هو لا لا لا، عندي أقوى من كذي، أنا المرة الجاية راح أسويه. فحق كل اللي راحوا فيلم مايكل ويحبون مايكل وايد، يعني كم أغنية بسيطة علشان نحاول نتخلص من الشعور هذا مال رغبتنا بأن بنسمع أغانية كل يوم. فهذه آخر مرة، بحاول تكون آخر مرة، مو أكيد طبعاً.

0: مزاجي عليهم مشوار ماي فيفورت.
1: الأخبار الحلوة اللي تخص الحفلات وردة الحفلات بالكويت تحديدا، احنا ناطرين كل الفنانين يردون يجون هني ويغنون، لان ما رح يلقون جمهور اقوى بالتفاعل، جمهور حافظ اغانيهم، جمهور يونس الفنانين ويونس نفسه بنفسه. يعني كل الفنانين العرب قالوا ان جمهور الكويت غير وما في لا شبيه فنان يرجع الكويت من جديد، وتحديدا حفلته راح تكون بتاريخ 11/6. انا رسمي رايح لانه هو نزل البوم السنه اللي طافت وايد حلو، واللي احبه فيه انه بالحفلات يسوي شيء مو وايد فنانين بالوطن العربي يسوونه، اللي هو عباره عن دمج اغاني لايقه على بعض بنمط واحد ويكمل فيهم بمقطع من اغنيه للثانيه. هذا اللي هو اسمه مدلي، يسويه وشاطر فيه رامي صبري على فكره، هو الفنان اللي جاي الكويت بعد فترة من الغياب، وراح ينور الكويت بأغانيه وبأعماله. ما راح أسوي لستة أغاني لازم يغنيها، راح أقول له يغني مدلي سواه من قبل بدبي وسواه من قبل القاهرة، ويا الوقت اللي يغنيه بالكويت مع جمهور الكويت اللي راح يكون حافظ كل مقطع من المقاطع اللي راح يختارها بهالحفلة. 11/6 راح يكون رامي صبري بالكويت ولازم يغني هذا المدلي.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. انت حاليا بمشوار مع عبدالله طلوب من الست للثمان.
2: مو دايما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
1: أحبك مشوار إي على مارينا اف ام. مود
3: شعور الأغنية لما تسمعها أول مرة ما رح ينعاد ولا يتكرر. عندي ألبوم جديد أبي أسمعكم إياه، أول ناس بالكويت. أوكي؟ أنتوا جاهزين؟ بروح بمشوار مع ألبوم اسمه غل. ألبوم نزل لفنانة عندها صوت، عندها حضور، عندها كاريزما وشخصيتها طاغية. تشوفها بأي مكان تحس شخصيتها مالية هذا المكان. اسمها بلقيس واسمها يكفي. موهبة موجودة من زمان، بدايات وايد كانت بنجاحات مختلفة بالأغنية الخليجية اللي خذتها لمكان ثاني، وراحت وغنت حتى بلهجات مختلفة. تبي تتكلم باللهجة المصرية، باللهجة اللبنانية، باللهجة المغربية، أبدعت باللهجات المختلفة. وحاولت بلقيس أنها تجدد من نفسها، ما عندها موضوع التكرار. التكرار مو بقاموس بلقيس أبدا، هذا اللي لاحظته بألبوماتها المختلفة. والحين ألبوم جديد 2026 اسمه غل، في 8 أغاني بس، الثمانية ولا واحدة تشبه الثانية. كل أغنية قاطفتها بعناية من كل بستان اشتغلت معاه، بالكلمات بالألحان وبالتوزيع. الألبوم يوديك برحلة موسيقية بأنماط موسيقية بالخليج، يعني راح تسمع الموسيقى الخليجية والأغاني الخليجية بس من أماكن مختلفة. فالألبوم خليجي بامتياز، وفي لهجات وايد حلوة، في موسيقى وايد حلوة، وتعاونات وايد مناسبة لبلقيس في 2026. الصورة طبعا وايد خيالية، قاعد نشوفها بأكاونتها بالسوشيال ميديا بالإنستغرام وحتى بتيك توك. في إبداع بصري قاعد تستخدمه بلقيس هالمرة بشكل مختلف. نبدأ بالألبوم تراك باي تراك كالعادة في مشوار، بعد ما سمعنا أمس وقبل أمس أغنية الحب يحلي بالبث الأول والحصري، كانت حصريا عندنا في مارينا اف ام. الحين راح يكون عندنا الألبوم كله. الأغنية الأولى اسمها أنا هنا، من كلمات أسامة العمري ومن ألحان محمد الشطي ومن توزيع محمد عصمة. تسمعون مشوار مع ألبوم بلقيس الجديد اللي اسمه غل. البداية بالأغنية الأولى من أصل ثمانية، أنا هنا.

احنا مشوار مع البوم جديد لبلقيس اسمه غل. بعد التراك الاول والاغنية الاولى راح نروح حق اغنية ثانية بالالبوم اسمها زهر ليمون، يعني زهر شجرة الليمون، واضح من كلمات ادهم خريبي ومن الحان احمد بركات ومن توزيع حسام صعبي. موزع هذا شاطر وايد على فكرة، هذا الموزع اشتغل بأغاني وايد قوية ب 2025 مع فضل شاكر. ذكاء من بلقيس انها تتعاون مع هذا الاسم في ألبومها الجديد. خل نسمع زهر ليمون اللي فيها شعور ثاني. هذه الأغنية خليجية بس انا ما اظن اني سمعت أغنية خليجية بهذا المكان تحديدا. خل نسمع مع بعض ألبوم بلقيس.

على فكرة الأغنية لما تسمونها عادل زهر ليمون تحسون أنها لبنانية صح؟ لأن الموسيقى اللي فيها توزيع حسام صعبي فمسوي النمط الطربي الشرقي فيستخدم وايد بالأغاني الشامية اللبنانية مكانها هناك. إضافة على ذلك لحن الأغنية المكان اللي قاعد غني فيه بلقيس مكان ألحان لبنانية بس الكلام واللهجة خليجية 100%. أغنية مختلفة بصراحة حبيتها الأغنية وايد. نروح حق أغنية بالألبوم نفسه ألبوم بلقيس الجديد غل ونسمع الأغنية اللي كانت عندنا بالبث الأول والحصري في مارينا اف ام واللي هي الحب يحلي من كلمات وألحان علي بوغيث وتوزيع جلال حمداوي.

انت ومشوار مع البوم جديد نزلت الفنانة بلقيس اسمه غل، ومن اغنية الحب يحلي الروح للاغنية اللي بعدها ثمن اغاني في هذا الالبوم، بس في انماط حلوة، انماط مختلفة، وفي تنوع بالموسيقى، في تنوع بالتعاونات والاختيارات اللي قدمتها بلقيس في هذا الالبوم بين الثمن اغاني. وصلنا حق اغنية اسمها دلا يا قمر. هذه الأغنية لازم نوقف عندها ونسوي بوز ونركز ونسمعها مرة ومرتين وثلاثة. الأغنية من كلمات مبدعة بالكلمات وبالألحان، اسمها جمانة جمال، ومن ألحان

فيها النمط العدني والموسيقى اليمنية، بداية بلقيس أيضا، وبداية كل شيء حلو على فكرة. صناعة وايد قوية حق هالأغنية. دلايا قمر.

تسمع ألبوم جديد تو نازل من الفنانة بلقيس اسمه غل، والأغنية اللي جاية اسمها يا حظ أمه، من كلمات فهد الرويضان، ألحان محمد الشطي، ومن توزيع سيروس. 8 أغاني بس كل أغنية غير عن الثانية.

الأغنية الجاية بالألبوم اسمها غريب يا حرش، من كلمات محمد القاسمي ومن ألحان أبو بلقيس الفنان الكبير أحمد فتحي ومن توزيع سيروس.

0: حسب السيرش السريع اللي سويته، يا حرش تعني الشخص المثير للمشاكل أو الشخص المشاكس أو الشخص اللي يفسد بين الناس. يعني ظاهر كذي الموضوع، بس الأغنية كذي مختلفة ترى، يعني آيتنا من اليمن حرفيا، ومن ألحان أبو بلقيس الفنان الكبير أحمد فتحي. نروح حق الأغنية ما قبل الأخيرة. الألبوم فيه 8 أغاني، 6 أغاني خليجية 100%، وأغنيتين من خارج الخليج، واحدة باللهجة اللبنانية وواحدة باللهجة المغربية. الأولى اللي باللهجة اللبنانية هي اللي باسم الألبوم غل، من كلمات كريم عبدو، من ألحان وتوزيع مبدع اسمه سليمان دميان. بلقيس ببدايتها تتكلم وتقول جزء من القصة اللي فيها تكملتها بغنى.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلت أهلك مرة أقولها لك 1000 مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع. مثل الحلم.

وصلنا حق الأغنية الثامنة والأخيرة في ألبوم غل لبلقيس، اسم الأغنية دراما، من كلمات محمد أمير ومن ألحان ألفس ومن توزيع زهير الحصادي. هذه الأغنية الأخيرة والثامنة في ألبومها اللي توه نازل، وانت أول واحد تسمعها ترى الحين في مشوار. الأغنية باللهجة المغربية، مو أول مرة تسويها وتغني بلهجات مختلفة، بس دايما الأكيد أنها شنو؟ تبدع بلقيس

0: مشوار من الأحد للخميس من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.
1: مسألة وقت.
2: سوي حلقة يعني مو تفجير يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت، اللي اتفقنا انها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا اف ام 94. الا بسأل، عرفتوا وهي منو؟
0: انت حاليا بمشوار
4: في اي وقت واي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي الوسيط الرائد في الكويت. فروقات اسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: انت بمشوار مع عبدالله وطلوب.
5: راح أرد أشوف المسجات اللي وصلتني على الواتساب على 22-20-94 إجابة على 3 أسئلة في مشوار هذا المساء. أمل البداية معاها تقول السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. عمرها النفسي تقول 19، شوية وايد صغيرة نفسيا، ليش؟ شو السالفة؟ الشيء اللي مستحيل أطلبه أونلاين هو تكرمون الجوات يعزكم الله، وأبي أسمع أغنية في منتهى الرقة لو سمحتوا. شكرا أمل، شكرا على هذا المسج. نروح حق وفاء اللي تقول مساء الورد على أحلى إذاعة، معاكم وفاء. أهلا وفاء، مساء النور. أول شيء راح أفرح لما أزوج عيالي وأفرح فيهم، آمين يا رب إن شاء الله. ثاني شيء عمري النفسي هو 100 سنة. شوية وفاء، ما تبين أكثر؟ شنو مرة فيه؟ شنو صاير؟ ثالث شيء، الشيء اللي مو ممكن أشتريه أونلاين هو الذهب، وشكرا. الذهب أونلاين أصلا في ذهب أونلاين؟ ممكن في، صح؟ ما أدري والله، ما أدري. بس وصلت الرسالة. نروح حق نورة اللي تقول أهلا مساء الخير. مساء النور نورة، أهلا وسهلا. راح أكون سعيدة إذا عشت بدون قيود. هذا تكملة للفراغ اللي راح تكون سعيد إذا عاشت نورة من غير قيود. أوكي، عمري النفسي 59. أحس 60 وايد كبيرة. يعني 59 عادي مو كبيرة، ها؟ أوكي. العطور مستحيل أشتريها أونلاين. إيه صح، أحس دقة، أحس يطلع مو صجي، ما أدري ليش. المسج الأخير ياينا، مساء الخير، أهلا وسهلا. أكون سعيدة في حياتي لما أظل مجتمعة مع عائلتي وأهلي على الخير إن شاء الله دائما يا رب. أحس عمري بالعشرينات مع أني 49 وما أحب أشتري أونلاين أدوات منزلية. لازم أشوفهم وألمسهم. والأغنية اللي حابة أسمعها أغنية برنامج الأبواب السبعة للبنات، كان على تلفزيون الكويت الحبيبة، خالة أسيل الأمورة. شكرا على هالمسج الحلو، مشكورة وايد. بس أنا بوديكم المشوار كلكم تتفقون عليه، إيش رايكم؟ المشوار الأخير راح يكون عن نجمتين نحبهم، واثنيناتهم قدموا أغاني وأعمال فنية باقية بالذاكرة. المنافسة أحيانا حلوة فنيا، ولكن لما تطلع خارج الإطار الفني تصير بشعة ومو حلوة وما حد يحبها. فأحسن شيء أن الواحد يسمع الموسيقى والفن ويهتم باللي قاعد يقدم الفنان في هذا المكان، بعيدا عن أي أمور خاصة، بعيدا عن أي أمور مو خاصة فينا إحنا. أي شيء بعد حدود بيت هذا الفنان احنا ما لنا علاقة فيه، واحنا لنا باللي يقدمه لنا، واللي يقدمه لنا على المسرح ولا بالاستديو ولا بلقاءات اللي يطلع فيها. مثلا نجمتين من مصر قدموا كل شيء لنا. حلو ان احنا نكون عايشين بزمن في انغام وفي شيرين، اصوات من مصر نحبهم ونقدرهم ونستمتع باغانيهم. انا اسمع انغام واسمع شيرين، احب شيرين واحب انغام. ترى عادي، مو لازم تكون المنافسه واصله للجمهور وتخليك تمنع نفسك من انك تسمع فن حلو وموسيقى حلوه واحساس مختلف عن اي فنان ثاني. حلو تسمعهم اثنينهم وتحبهم اثنينهم. وتستمتع بأنك أنت عايش بزمن فيه النجمتين اللي يقدمون فن حقيقي، فن ملموس، حتى لما يقدمونه على المسرح يوصل لك ويخترق قلبك بإحساسهم وبالفن اللي قاعدين يقدمونه. نتذكر أعمال ما تنسي حق هالنجمتين. راح أروح بثلاث مراحل مشوار بسيط بين أنغام وشيرين. البداية راح تكون مع الأقدم أنغام، أنغام اللي عندها سيدي وصالك.

ذاك الوقت ولي قدام ما يطوفك ولا شيء من أغانيهم أهما الثنتين أنغام وشيرين. حتى ب 2026 تقدر تكون الشخص اللي تسمع

فما تمنى نفسك من انك انت تسمع حتى السنجل الاخير اللي نزل حق شيرين باسم تبع عن تبع عن. كنت معكم في مشوار، انا عبد الله البكور من الست للثمان، ومعي دائما هزار بالاعداد وحسين غملوش بالاخراج التلفزيوني. نلتقي باكر مشوار جديد كالعاده على

0: مسألة وقت.
1: سوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ضيفتي في مسألة وقت، اللي اتفقنا أنها تكون ويانا باكر الساعة 9 على مارينا أف أم 94. بسأل عرفتوا هي منو؟
3: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا أف أم لايف وين ما كنت بالعالم.

مدينة أم. هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
1: نبلش 60 دقيقة على مارينا اف ام، كلها اغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا.

0: حبك أجيب لك قلبي تاني.
1: أنت بوسط 60 دقيقة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا، بس فنهم ما زال عايش ويانا على مريض.

انت بوسط 60 دقيقة كلها اغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا، بس فنهم ما زال عايش ويانا على مارينا اف ام.

ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين ارحلوا عن عالمنا على مارينا FM.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا
1: مع بداية الساعة 11 نبدأ معاكم كلام ليل.

هذا الحب اللي بيني وبينك ما هو بس حب، هذا الأمان القلبي، هذه طمأنينة روحي، قصة هيام وشوق لآخر العمر.

0: نعم الليل من الأحد للأربعاء على مارينا اف ام.
1: شوات فرع طريق سعد وبعدك ضايع، احكي لي امان احكي لك رجعت.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: 94.4 مارينا اف ام، انت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
1: دايما
0: تعرفك
2: شايف حالك.